قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله

حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت

إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون

مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.

فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون

قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم

فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت.

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.

المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم.

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

عذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد

وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل

الْأَحْزَابِ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ

حق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال

فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن

هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج

وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار

إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول.

0: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق القصد ووضوح الطريق والإتقان في البدايات. رسائل المناسك. عزيزي المستمع، كثيرا ما تبدأ الطريق بخطوة صغيرة، لكن السؤال الأهم إلى أين تتجه ولماذا تمضي؟ فالطريق لا يبدأ بالحركة فقط، بل يبدأ أولا بوضوح النية وصدق القصد. حين يكون الهدف واضحا تستقيم الخطوات وتنتظم الوجهة، ويصبح الطريق أكثر طمأنينة وثباتا. وهكذا يبدأ الطريق إلى الحج، فقبل أن تخطو بقدميك لا بد أن تخطو بنيتك، وقبل أن تلبي بلسانك لا بد أن يتجه قلبك بصدق إلى الله. فالنية الصادقة هي أول خطوة في الطريق الصحيح، وهي الأساس الذي تبنى عليه بقية الرحلة. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، فتش في قلبك واسأل نفسك: هل نيتي خالصة لله؟ هل أقصد بهذه الرحلة وجه الله ورضاه؟ فإن وجدت في نفسك صدقا فتلك بداية الطمأنينة، وإن وجدت شيئا من شوائب الدنيا فبادر إلى تنقية قصدك وتصحيح نيتك. فالإنسان حين يعرف وجهته يصبح أكثر انضباطا وأوضح خطوات وأقرب إلى الإتقان وحسن الترتيب. وفي الحج تتحول المناسك إلى رسالة تعلم المسلم أن الطريق الناجح يبدأ بنية صادقة وخطة واضحة وسير منضبط. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست العبرة في كثرة الحركة، بل في صحة الوجهة. فكم من إنسان يمشي كثيرا ولكنه لا يعرف إلى أين يتجه. أما حين تكون النية واضحة فالخطوات تسير بهدوء، ويصبح الإنسان أكثر وعيا وأقرب إلى التوازن وحسن التصرف. ولهذا كانت النية هي البداية الحقيقية لكل عمل صالح، وهي الخطوة الأولى في طريق الإصلاح والتغيير. أيها الموفق للخير، إن أصدق البدايات هي التي تنطلق من قلب مخلص ونية صادقة ورؤية واضحة. فاجعل خطواتك في الحياة قائمة على الوضوح والإتقان وحسن القصد، فمن صدق مع الله هداه الله إلى أفضل الطرق وأقومها. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه

النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبن

تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتابي.

والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

بِرَعِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولن

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن

تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله

السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك

يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون

إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

أبالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، إيمان وحسن تدبير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده، له تعالى الحمد ما جاء الصباح حاملا بشائر الخير ونفحات السكينة، يحيي نوره نفوسا عاملة نزيهة أمينة. يقدم لنا كتاب الله العزيز أمثلة رائعة في التطبيق العملي لمعاني الإيمان وما تتجلى به النفس المؤمنة من قوة وثبات وعدل وإحسان. هذه الصفات الإيمانية التي تزداد ظهورا في مثل هذا الموسم المبارك والعشر الفاضلة، ومن ذلك ما نتدبره في قصة ذي القرنين بسورة الكهف الكريمة، حيث يتجلى مثال فريد لقائد مؤمن قد وفقه الله فجمع بين قوة إيمانه وحسن تدبيره، غير مكتف بصلاح ذاته، إنما كان ساعيا لإصلاح الواقع من حوله. قد مكن الله له في الأرض وأتاه من كل شيء سببا، فسعى موظفا ما أوتي رحمة وعدلا، فشهدت له البقاع التي حل بها وأهلها بأنه كان من المصلحين العادلين البناة المحسنين، وتبقى رحلاته رسائل مضيئة للمتدبرين توقظ في القلوب حس المسؤولية، دافعة للأخذ بالأسباب على غير غفلة عن واهبها تعالى، فيظل القلب متعلقا بالمنعم، وتظل الجوارح عاملة في ميادين الخير والبر والإصلاح. إننا ونحن نعيش في ظلال هذه العشر المباركة تتجدد لدينا هذه المعاني، وتتحول إلى ساحة عملية لاختبار صدق المؤمن وتوجهاته وعزيمته وثباته، لتكون هذه الأيام والليالي مساحات حركة وبذل وعطاء، تتشبه فيها النفس المؤمنة بمثل هذا القائد الصالح العظيم، فتراها في ميادينها مكتفية أثره سعيا في سد الحاجات وتفريج الكربات وبث الخيرات وإقامة الصالحات وإنعاش المجتمعات بكل عمل بناء وجهد مخلص، يستشعر أنه لبنة في بناء المجتمع الراشد. إن ذا القرنين لمن يتدبر مواقفه في سورة الكهف يجد أنه شخصية ملهمة تدفع كل متدبر ليكون منصفا في التعامل، ذا رحمة في العطاء، بعيد النظر في التدبير والبناء، مبادرا دون طمع، متعاونا على البر والتقوى، يعهده المجتمع روحا وثابة وعنصرا فاعلا في التغيير الإيجابي.

0: ضياء بدد الغلس هنيئا للذي اقتبس وشد العزم ملتمسا فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مع نفوس مؤمنة مخلصة تجمع بين وعيها وحسن سعيها، فتمر مواسم الخيرات شاهدة على صناعة الصالحات وحسن إنجاز في المجتمعات.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. العبودية لله عز وجل ليس مجرد كلمة تقال، بل هي حالة يعيشها المؤمن. والحج إلى بيت الله الحرام هو من أعظم العبادات التي تتجلى فيها معنى العبودية، وأن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. فالعبودية معناها أن يخضع القلب، وأن تستسلم الجوارح، وأن يمتثل الإنسان أمر الله عز وجل. فكل ما في هذا الوجود هو عبد لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لماذا؟ لأننا نفعل في الحج ما نجهل حكمته. أحيانا يؤدي الإنسان جملة من المناسك ولا يفقه الحكمة منها. وعلى سبيل المثال، لماذا نرمي تلك الأحجار بذلك الحجر؟ ولماذا نطوف حول ذلك البيت؟ ولماذا العدد يكون سبعا أحيانا وأحيانا يكون ثلاثا؟ والجواب عن كل ذلك بوضوح مطلق: لأننا عبيد لله عز وجل، فنحن لا نشرع لأنفسنا هذه العبادة. ونحن إذا نظرنا إلى سلوك الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة للناس، نجد أن أولئك الأنبياء الكرام كانوا قدوة للعالمين في امتثالهم المطلق وخضوعهم واستسلامهم لأمر الله عز وجل. فهذا إبراهيم عليه السلام لم يناقش أمر الله عز وجل، وكذلك ابنه إسماعيل عليه السلام، وقال إسماعيل بلسان المؤمن المستسلم الخاشع الخاضع لله عز وجل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا إذن هو كمال العبودية. وإذا نظرنا إلى ما يفعله الحاج في أداء المناسك في أيام الحج العظيمة، فهو يمشي حيث يطلب منه ذلك، ويقف حيث يؤمر، ويفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه في كل حركة وفي كل فعل وفي كل شعيرة يقوم بأدائها يقول لله عز وجل سمعا وطاعة. فإذا استسلم الإنسان لله عز وجل وخضع لأمره وأدى ما أمره به، فإنه بذلك يزول ذلك التردد الذي يكون في هذه النفس، بل وذلك التمرد الذي يكون في بعض النفوس يخفت ويزول، ويؤدي ذلك إلى استقرار النفس. فإذا أيها المستمعون والمستمعات الكرام، ونحن نؤدي هذه العبادة ونؤدي هذه الشعيرة، عندما نطوف وعندما نسعى وعندما نقف على عرفات وعندما نذهب إلى منى ونبيت بمزدلفة ونذكر الله عز وجل، في كل ذلك خضوع واستسلام وامتثال لأمر الله عز وجل. هذا الامتثال هو الذي يؤدي بهذا العبد أن يكون في مصاف عباد الرحمن الذين يؤمنون بأن العبد هو ملك لله عز وجل، حيثما أمره يتوجه وحيثما نهاه يتوقف، وبذلك تتحقق معاني العبودية، ويتحقق بذلك الامتثال المطلق لله عز وجل. وإلا فما الذي يدفع هذا الإنسان أن يخرج من وطنه الذي يأمن فيه على نفسه وعلى ماله ويهنأ فيه، ثم بعد ذلك يودعه في سفر طويل شاق مرهق، ينفق نفقات كثيرة ويتعرض للكثير من التبعات والمتاعب بسبب خروجه من وطنه، فيؤدي تلك المشاعر إلا امتثالا لأمر الله عز وجل. وهكذا شأن المسلم إذا ما دعي إلى الله ورسوله أن يقول سمعا وطاعة يا الله. فنسأل الله عز وجل أن يلهم نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا طاعة واستسلاما وخضوعا له عز وجل في كل شؤون حياتنا، حتى نحظى بالقرب من الرحمن، ونكون بذلك من أهل الجنان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وضير. وها نحن نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
6: لا نزال موصولين بالآية المباركة التي تحمل الرقم 113 من آيات سورة البقرة، تلك الآية التي تبين بجلاء موقف من لا يؤمن بالإسلام دينا من الله سبحانه مرتضا لكل البشرية.
8: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو هذه الآية مجددا علينا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
6: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك يا داود من أسئلة حول هذه الآية، أي حول صدرها؟
2: السؤال هو يا أستاذنا، ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم؟
0: المقصود من الجملة تشبيه المقول بالمقول وتشبيه القول بالقول.
2: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: تشبيه المقول بالمقول في أنه كذب وهراء، وتشبيه القول بالقول أن هذا القول متشابه صادر عن الأهواء، فقول اليهود للنصارى ليسوا على شيء صادر عن هوى، وقول النصارى لليهود ليسوا على شيء صادر عن الهوى. وهذه المقولة مقولتهم يشبه بها قول كفار العرب في المؤدى، والمؤدى كله كفر، مؤدى مقولة هؤلاء ومقولة هؤلاء كلها أو كله كفر، والحامل على ذلك اتباع الهوى.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من المراد بقوله تبارك وتعالى الذين لا يعلمون؟
0: المراد به كفار العرب، بل كل المشركين من عبدة الأوثان، فكثيرا ما ينفى عنهم العلم ولكن أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء هم مشركو العرب، فهم على جهل، بينما اليهود عندهم كتاب والنصارى عندهم كتاب، فينبغي أن يكون من عنده الكتاب لا يكون قوله كقول الجهال الذين ليسوا على علم ولكنهم اشتركوا في الحقيقة. فالذين لا يعلمون المراد بهم هنا عبدة الأوثان الذين لا كتاب لديهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تخبرنا ماذا قال الذين لا يعلمون لمحمد صلى الله عليه وسلم؟
0: قالوا له لست على شيء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا هذا القرآن أساطير الأولين، ووصفوه بالسحر والجنون
1: والشعر،
0: ووصفوه بالكذب أيضا. فهؤلاء قالوا تلك المقالة أو تلك المقولة، فشبه قول اليهود والنصارى بقول هؤلاء تشبيها مقلوبا.
2: تشبيها مقلوبا؟
0: نعم، فالتشبيه غير المقلوب، أن قول اليهود والنصارى مشابه لقول من؟
2: لأولئك الذين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما قالوا.
0: وهنا شبه ما قاله الذين لا يعلمون بأي شيء؟ بقول اليهود
1: والنصارى.
0: فهذا التشبيه مقلوب لإفادة أن الكل على ضلال، وأن ضلال من كان على علم أقبح من ضلال من كان على جهل، وإن كان الكل مشتركا في الضلال.
2: ولكن يا أستاذنا، ما وجه الشبه في ذلك؟
0: وجه الشبه في ذلك أن المؤدى واحد، وأن الباعث على القول واحد، فالمؤدى هو الكفر
1: أو إلغاء معتقد الآخر.
0: نعم، وأما الأقوال فكلها صادرة عن الأهواء، فيشبه بعضها ببعض.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب آخر جزء من هذه الآية؟
0: تقصد قول الحق تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون؟
1: نعم يا أستاذنا.
0: وهذا هو المتبقي. نقول عن الفاء، الفاء تفريعية أو مفصحة عن شرط مقدر.
2: مفصحة عن شرط مقدر؟
0: نعم، أي إذا كان الأمر كذلك في الدنيا فالله يتولى الحكم يوم القيامة فيما بينهم، فهو العالم بكل شيء، هو العالم بما عملوا وبما قالوا، فالحكم هو الذي يتولاه يوم القيامة، فالله يحكم بينهم يوم القيامة.
1: فماذا نعرب لفظ الجلالة يا أستاذنا مبتدأ؟
0: نعم، هو مبتدأ
2: مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
0: فالله يحكم،
1: يحكم فعل مضارع مرفوع
2: بالضمة.
0: وأين فاعل يحكم؟
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو يا أستاذنا،
0: يعود إلى لفظ الجلالة، والجملة من الفعل والفاعل موضعها الرفع خبر المبتدأ بين
1: ظرف مكان
0: وبين مضاف
1: والهاء مضاف إليه
0: والميم علامة للجمع والظرفية هنا مجازية بمعنى أن الحكم سيكون بينهم يوم القيامة من قبل الله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم
2: ظرف زمان منصوب بالفتحة وهو مضاف يا أستاذنا
0: والقيامة مضاف إليه والظرفية هنا حقيقية لأن الحكم سيكون هناك في يوم القيامة
1: فيما جار ومجرور
0: كانوا
2: فعل ماض ناقص يا أستاذنا
0: وما فيما اسم موصول وتكون كان واسمها وخبرها صلة للموصول كانوا نقول عن الواو
1: اسم كان
0: فيما كانوا فيه فيه جار ومجرور متعلق بيختلفون نقول عن كلمة يختلفون
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا
1: والواو فاعله
0: والجملة من الفعل والفاعل في موضع نصب خبر كان فيما كانوا يختلفون فيه
1: وبهذا ينتهي إعراب هذه الجملة
0: كانوا هذا الفعل واسمه وخبره صلة ما أي في الشيء الذي كانوا يختلفون فيه فقد اختلفوا هنا في الدنيا هؤلاء يقول هؤلاء ليسوا على شيء والآخرون يقولون فيهم ليسوا على شيء والكل أيضا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والحكم هو الله يوم القيامة بين الجميع
1: وشر البلية في هذا الأمر يا أستاذنا أن الجميع ينكرون ما لدى الجميع
0: نعم
1: فمن المحق منهم؟
0: لا أحد محقا منهم والمحق محمد صلى الله عليه وسلم فقد آمن بكل الكتب وبكل الرسل وأمر أمته أن يؤمنوا بكل الكتب وبكل الرسل فالإنصاف كل الإنصاف في هذا الدين ومع متبعيه
2: أستاذنا
0: نعم
2: ما المراد بحرف الفاء في صدر هذه الجملة فالله يحكم بينهم
0: قلنا عن الفاء إنها للتفريع أو مفصحة عن شرط مقدر أي إذا كان الأمر كذلك بينهم في الدنيا فسيظهر يوم القيامة لأن الله سيحكم بينهم سيظهر الحق وأنهم ليسوا على شيء جميعا
1: وهذا يا أستاذنا آخر أسئلتنا لهذا اليوم فنلتقي في الغد بإذن الله لأن الوقت أدركنا
0: إذا نلتقي بإذن الله تعالى في هذا المكان
2: إن شاء الله تعالى
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليل الذكر بعد الموقف العظيم، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. بعد أن وقف الحاج بعرفة ورفع يديه بالدعاء وسكب دمعه رجاء المغفرة، يبدأ الانتقال إلى المحطة التالية وهي مزدلفة، حيث يبيت الحجيج ليلتهم عند المشعر الحرام في مشهد يسوده السكون وتغمره الطمأنينة. وفي هذا الموطن يأتي التوجيه الإلهي واضحا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ليكون هذا الليل ليل ذكر وشكر، لا ليلة غفلة واشتغال. وقد ربط الله تعالى مناسك الحج بالذكر منذ بدايته حتى منتهى لعظيم الصلة بالله سبحانه وتعالى، وليكون قلب الحاج في صلة مستمرة وعلاقة وثيقة بربه سبحانه. فالمشعر الحرام هو موضع اجتماع القلوب بعد أعظم موقف، وكأن الله تعالى يقول لعباده بعد الدعاء بعرفة: لا تنسوا الذكر في مزدلفة. فالقرب من الله لا ينقطع بل يتواصل. ثم قال سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم، أي اذكروه شكرا له على هدايته لكم إلى هذا الطريق وعلى توفيقه لكم لبلوغ هذه المشاعر. فالهداية نعمة عظيمة تستحق دوام الذكر. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا المشهد ترى الحجيج وقد هدأت أصواتهم وسكنت حركاتهم، يجمعون بين الذكر والسكينة في ليلة هي من أعظم ليالي العمر. فمزدلفة هي محطة تأمل وطمأنينة بعد يوم مليء بالدعاء والانكسار، ليجتمع فيه الذكر مع السكون والقلب مع ربه. فإذا أناخ الحاج جسده المتعب على أرض مزدلفة ونظر إلى نجوم السماء، صعدت روحه إلى خالقها مطمئنة بوعد الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخي الحاج، اجعل ليلتك في مزدلفة ليلة قرب من الله، أكثر فيها من الذكر واستحضر نعمته عليك، واحمده أن بلغك هذه المشاعر، ثم نم ليلتك بالذكر والتهليل والتحميد لله رب العالمين. فيا رب، لك الحمد كما هديتنا، ولك الشكر كما بلغتنا، فاجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، الشاكرين لنعمك، المقبولين عندك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي. تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، نواصل بإذن الله تعالى ما يمكن أن يستشف من إرشادات الكتاب العزيز وما يترتب عليها من آثار اقتصادية تسعى بالمجتمع بإذن الله تعالى إلى اقتصاد منتعش، بل إلى اقتصاد رائج بإذن الله سبحانه وتعالى. تقدم الحديث قبل حلقات، إخواني المستمعين والمستمعات، عن منهج الإسلام في إحداث التجانس لدى الذين يطبقون شرعه، وأن هذا التجانس كما هو معلوم هو سبب من الأسباب التي تدعو الاقتصاد إلى الرواج، لأن النزاع والخلاف لا يؤدي بالاقتصاد إلا إلى أن يكون راكدا، لأن الحروب والنزاعات والخلافات هذه كلها تمنع الإنسان من أن يبدع، من أن يضيف، فهي تدعو الإنسان إلى أن لا يكون آمنا، ومن لم يكن آمنا في مكانه فإن هذا معناه أنه على خوف، والخائف لا يبدع، والخائف لا يمكن أن يأتي بخير. إذن التجانس البشري موجود، وقلنا إن التجانس البشري بين أفراد المجتمع كان الإسلام يسعى فيه إلى أن يكون هنالك تجانس بين أجناسهم، أي بين الذكر والأنثى، وهكذا تجانس بين طبقاتهم، بين العبيد والرفيق. وقلنا إن منهج الإسلام في العبيد والرقيق صحح فيه الأفكار، ثم إنه غيض منابع الرق وجففها، ثم إنه أيضا سعى إلى أن ينهي الطبقة أو الشريحة الموجودة من الإنهاء. قلنا أنه خصص لها من الزكاة، وأنه ألزم الأفراد بتخصيص جزء من أموالهم لأجل أن يعتقوا الرقاب، كما أنه أقر عقد المكاتبة، وقد بيناه من قبل في لقائنا المتقدم إن كنتم تذكرون إخوان المستمعين والمستمعات. قلنا إن عقد المكاتبة هو عقد يشتري به العبد حريته، وهو بخلاف الأصل، بمعنى أن العبد لا يملك شيئا من المال ولا يملك أن يتعاقد، لكن الشريعة الإسلامية جعلت له أن يتعاقد لأجل شيء واحد، هو أن يشتري حريته. وقد أسلم سلمان الفارسي بعقد المكاتبة، أي أن العبد يشتري حريته بعمل أو بمال أو غير ذلك، أن يأذن له سيده بأن يعمل، أو أن يأتي بفعل معين، أو أن يأتي بمال من أحد، وإن أتمه فإنه يصبح بذلك حرا. هذا عقد المكاتبة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دعا إلى أن يجاب هؤلاء الذين يطلبون عقد المكاتبة، فالله تعالى يقول في كتابه: والذين يبتغون الكتاب، أي المكاتبة، مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي يؤمر المالك بأن يكاتبه، بأن يتعاقد معه. هنا ننظر إلى الآية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أنه يؤمر المالك بأن يكاتبه، بأن يرضى بهذا العقد إن كان يعلم فيه خيرا. فهنالك أمر، حتى أن بعض علماء السلف قالوا أنه يجب شرعا على المالك أن يجيبه. قد يقول: هذا ملكي، أنا أملكه، أريده لخدمتي، أريده أن يسعى معي، أريده أن يعينني. إلا أنه مع ذلك الشريعة تقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يجب أن يكاتبهم شرعا على ظاهر هذه الآية. وفوق المكاتبة ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أنت لن تخرجه منك دون مقابل حتى لا يظلمك الشرع أيضا، لأنك اشتريت وبذلت فيه مالا، فحتى لا تظلم تكاتبه فتأخذ عوضا عنه وتتيح له أن يشتري حريته، بل بدل أن يبقى هكذا في ضيق العبودية. إذن هنا في هذه الحالة يجب على هذا الرأي، وإن كان أكثر العلماء لا يقولون بالوجوب هنا، لكن هنالك جمع من علماء السلف يقولون إنه يجب لظاهر الأمر، فكاتبوه من علمتم فيه خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فوق هذا الرأي الذي عليه الفتوى وهو الرأي الأظهر وهو الرأي الأقرب إلى الصواب، أن العبد بمجرد الاتفاق مع سيده على المكاتبة يصبح حرا، بمجرد أن يتراضي على المكاتبة يصبح حرا، أي أن حريته ليست مرهونة بوفائه بكل الدين الذي عليه، هذا هو الأظهر من آراء أهل العلم، بل إنه يغدو حرا بمجرد التوافق، يا فلان تعمل كذا وتصبح حرا، فقال موافق إذن أصبح حرا بمجرد هذا التصرف لظاهر الآية، فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لأن الاتفاق والتراضي لا يكون إلا من الأحرار، وهو الآن كأنه يعامله على أنه حر. ولننظر إلى الشريعة وعظمتها، هنا قد يكون هذا المملوك قادرا على العمل وقادرا على الكسب، فبهذا الكسب الذي يكتسبه هو له أن ينفق هذه الأموال لسيده على ما اتفقوا عليه، لكن قد لا يعينه الحال على أن ينفقها، قد لا يعينه الحال فيكون بذلك مدينا، أي أنه يكون غارما، أي عليه دين. هنا يأتي واجب الهيئة الاجتماعية كلها، يأتي واجبها في أن تعطيه من الزكاة. ألم نقل من قبل إن الله تعالى أعطى هؤلاء جزء من الزكاة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وهؤلاء من الغارمين، أي أن العبد أصبح حرا بمجرد التوافق على الكتابة، ما دام أصبح حرا هو عليه دين لغيره، وما دام عليه دين فهو غارم، إذن يستحق الزكاة، إذن سيعان. فالشريعة تتلقف هؤلاء وتتشوف إلى أن يكونوا أحرارا، لا كما يفعل بعض الناس في تشريعاتهم في فقههم، من إنهم من دعوتهم إلى أن تبقى هذه الطبقة على نهج العبودية، وليس ذلك من الشريعة في شيء، هذا هو كتاب الله تعالى، وسياسة الله في القرآن واضحة، وما يزيد على القرآن نقصان. إذن هنا في هذه الأدلة في تطبيق السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يدل على هذا، وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أنس بن مالك بالدرة، حينما رفض أنس بن مالك طلب عبده سيرين للمكاتبة، سيرين كان مملوكا، فطلب من أنس بن مالك أن يكاتبه، لكن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان لا يرى الوجوب، رفض، فعلاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالدرة، أي أنه شد عليه، علاه بالدرة أي بالعصا. هذا كله يدل على أن هذا الحال كله إنما هو سعي من الإسلام الحنيف ومن كتاب الله تعالى إلى أن تصف هذه الطبقة كلها. وذكرنا أيضا لأن العبد يكون حرا مباشرة بمجرد المكاتبة، هنا لننظر في قضية المكاتبة إلى شيء آخر، هي الحرية والعبودية. الشريعة الإسلامية دعت إلى الاعتاق كثيرا في كتاب الله، وهي نجدها تسيل أحكاما كثيرة كما نرى الآن، هي أحكام كثيرة كلها تدعو إلى هذا الحال وإلى الاعتاق. نجد في تطبيق أهل العلم أيضا قضية، مثلا نجدهم يذكرون لو تنازع اثنان في صغير، في صبي صغير سواء أكان ذكرا أم أنثى، كان هذان الاثنان المتنازعان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم. تنازع، يقول الفقهاء إن كان المسلم يدعي ويقول إنه عبدي، إن هذا الصبي عبدي، وكان غير المسلم يدعي ويقول إنه ابني، هذان اثنان مسلم وغير مسلم. المسلم يقول في صبي عندهم هناك تنازعوا فيه يقول إنه عبدي، وغير المسلم يقول إنه ابني. الفقهاء يقولون يؤخذ بقول غير المسلم ويؤخر قول المسلم. لماذا؟ قالوا لأن قول المسلم يثبت العبودية على هذا الطفل، أما قول غير المسلم فيثبت الحرية، والأصل الحرية فالشريعة تدعو إليها، والأصل الحرية لأن الشريعة تدعو إليها، لأن الشريعة تحض عليها. إذن هذا كله يدلنا على أن هنالك سياسة تنفيذية واضحة في كتاب الله تعالى، كلها تحض على هذا الأمر، وكلها تصفي هذه الطبقة لأجل أن يكون المسلمون كلهم، ولأجل أن يكون مجتمعهم متجانسا، وأن تبعد عنهم كل أسباب النزاع والخلاف والشقاق. بقي حديث يسير في هذه القضية نكمله بإذن الله تعالى إخواني المستمعين والمستمعات في لقائنا القادم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 76 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى أحدهما أبكم، وقد تقدم أن هذه الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية لها ركنان أساسان وهما المبتدأ والخبر. أحد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أبكم خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذه الكلمة وهي كلمة أبكم من الممنوعات من الصرف، ولو لم تكن ممنوعة من الصرف لنونت فقيل أبكم، وقد منعتها من الصرف الوصفية ووزن الفعل. وأبكم معناه من خلق لا يتكلم، فهو لا يفهم ولا يفهم، وقد يكون عدم كلامه جاء من عدم سمعه حتى آل إلى تلك الحال، فلا يسمع شيئا ولذلك لا يتعلم أن يتكلم، والإنسان يتعلم الكلام بسماعه أو بكونه يسمع، فتجده يسمع الكلام ويجتمع ذلك الكلام عنده حتى يبدأ يتكلم شيئا فشيئا، بحيث يركب ابتداء جملا ليست مفهومة أو يقول كلمات ليست مفهومة، ثم يتطور بعد ذلك أو يرتقي من حال إلى حال حتى يصير يتكلم بإذن الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أحدهما أبكم، وهذه الجملة وقعت بعد نكرة وهي كلمة رجلين، والجمل بعد النكرات صفات، فالجملة الإسمية أحدهما أبكم في محل نصب صفة لكلمة رجلين، لأن الصفة تتبع الموصوف. لا يقدر على شيء، جملة فعلية وقعت بعد الجملة الإسمية، ويجوز أن تكون صفة ثانية لكلمة رجلين على ما سيأتي بيانه، ويجوز في هذه الجملة أن تكون حالا، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يقدر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة أحدهما، على شيء جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، شيء اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر على متعلق بالفعل يقدر، يقدر على شيء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يقدر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يقدر. والجملة الفعلية لا يقدر على شيء يجوز أن تكون صفة ثانية لكلمة رجلين، فهي في محل نصب لأن الموصوف منصوب والصفة تتبع الموصوف، ويجوز في هذه الجملة أن تكون حالا، وصاحب الحال كلمة رجلين، وذلك أن النكرة هنا خصصت بالوصف
فصارت كالمعرفة أو صارت معرفة عند من يجعل النكرة الموصوفة من المعارف لا من النكرات، فروعي بذلك المعنى وهو التخصيص، فتكون

لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر، والظاهر في هذه الواو أنها واو الابتداء، وهي التي تسمى واو الحال، والمعنى على جهة التقريب لا يقدر على شيء عاجزا تمام العجز، فقد تقدم أنه لا يفهم ولا يفهم لأنه أبكم. فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. كل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على مولاه جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مولى اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون حتى قال من قال ببنائه للزومه حالة واحدة. وعلى جعله من المبنيات نقول في الإعراب مولى اسم مبني على السكون في محل جر اسم مجرور بعلى وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر على لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر على؟ على متعلق بكلمة كل، لأن كلمة كل من المشتقات، فالمعنى على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو كل على مولاه أي عيال على ابن عمه وكل ولي له. وعلى هذا تكون هذه الكلمة، وهي كلمة كل من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، فحرف الجر على متعلق بكلمة كل. والجملة الاسمية هو كل على مولاه في محل نصب حال، وصاحب الحال الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل المنفي لا يقدر، وقد تقدم أن التقدير لا يقدر على شيء عاجزا تمام العجز. أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذه الجملة جملة شرطية، والجملة الشرطية لها ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط أينما، وفعل الشرط يوجهه، وجواب الشرط لا يأتي بخير. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. أينما، أين اسم مبني على الفتح في محل نصب ظرف، والمعنى أي مكان يوجهه لا يأتي بخير، فقد تقدم أنه أبكم، والأبكم لا يفهم ولا يفهم. ومعنى الأبكم على ما تقدم هو الأخرس الذي خلق لا يتكلم. وما صلة أو مؤكد، وهو الذي يعبر عنه بالزائد، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف أينما لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار، فإن الظرف يتعلق كما يتعلق الجار. وفي منظومة بلوغ الأمل في المفردات والجمل للإمام نور الدين، والظرف كالمجرور في جميع ما مضى بلا تفاضل بينهما، فلا بد أن يتعلق الظرف أينما بفعل

0: بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل لا يأتي، لا يأتي بخير أينما يوجهه. فنلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف أينما والفعل يأتي، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف أينما متعلق بالفعل يأتي. يوجهه جملة فعل الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يوجه فعل مضارع مجزوم بأينما، وعلامة جزمه السكون، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل يوجه ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة مولاه، فالمعنى أينما يوجهه مولاه أي سيده لا يأتي بخير. لا يأتي بخير جملة جواب الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يأتي فعل مضارع مجزوم بأينما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، وهو معتل بالياء، والفعل المعتل أو الفعل المضارع المعتل علامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الأبكم، والمعنى لا يأتي الأبكم بخير أينما يوجهه مولاه. بخير جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. خير اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يأتي، لا يأتي بخير، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يأتي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يأتي. والجملة لا يأتي بخير جملة جواب الشرط، وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب بتحقق شرطين أساسين، أولهما أن تكون أداة الشرط جازمة، وأداة الشرط في هذا الموضع جازمة وهي أينما، فأينما من أدوات الشرط الجوازم. والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، والجواب في هذا الموضع ليس مقترنا برابط، ولذلك جملة جواب الشرط لا يأتي بخير لا محل لها من الإعراب لعدم تحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط من الجمل التي لها محل من الإعراب. والجملة الشرطية أينما يوجهه لا يأتي بخير، لا بد أن يكون لها حكم من الإعراب، فلا بد أن تكون هذه الجملة من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب أو من الجمل التي لها محل من الإعراب، ونبين حكمها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم.

0: والمستمعات الكرام، ونحن نؤدي هذه العبادة ونؤدي هذه الشعيرة عندما نطوف وعندما نسعى وعندما نقف على عرفات وعندما نذهب إلى منى ونبيت بمزدلفة، ونذكر الله عز وجل في كل ذلك خضوع واستسلام وامتثال لأمر الله عز وجل. هذا الامتثال هو الذي يؤدي بهذا العبد أن يكون في مصاف عباد الرحمن الذين يؤمنون بأن العبد هو ملك لله عز وجل، حيثما أمره يتوجه وحيثما نهاه يتوقف، وبذلك تتحقق معاني العبودية ويتحقق بذلك الامتثال المطلق لله عز وجل. وإلا فما الذي يدفع هذا الإنسان أن يخرج من وطنه الذي يأمن فيه على نفسه وعلى ماله ويهنأ فيه، ثم بعد ذلك يودعه في سفر طويل شاق مرهق، ينفق نفقات كثيرة ويتعرض للكثير من التبعات والمتاعب بسبب خروجه من وطنه، فيؤدي تلك المشاعر إلا امتثالا لأمر الله عز وجل. وهكذا شأن المسلم إذا ما دعي إلى الله ورسوله أن يقول سمعا وطاعة يا الله. فنسأل الله عز وجل أن يلهم نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا طاعة واستسلاما وخضوعا له عز وجل في كل شؤون حياتنا، حتى نحظى بالقرب من الرحمن ونكون بذلك من أهل الجنان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وضير. وها نحن نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا السماء انشقت

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. في هذه النشرة، جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. الولايات المتحدة تأمل في تحقيق تقدم في المفاوضات الإيرانية مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة الرئيس جاي بارميل رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وذلك خلال استقبال معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي رئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري لسعادته اليوم في مقر وزارة الخارجية السويسرية في العاصمة السويسرية بيرن. وقد نقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس جاي بارمالين رئيس الاتحاد السويسري بدوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، حمل سعادة السفير نقل تحيات فخامة الرئيس جاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بدوام التقدم والرخاء. رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات بعنوان محافظات ممكنة اقتصاديا، والتي تنظمها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات ومناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة تشمل الأعمال الإنشائية للحزمتين الثالثة والرابعة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 74 مليون ريال عماني. وتأتي الاتفاقيات بالشراكة مع ائتلاف شركات عمانية وسعودية لتعزيز جاهزية المنطقة للاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركيو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها عاصم منير طهران. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وسائل إعلام إيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق، مضيفة أن آخر الأخبار تفيد بأن المشاورات بشأن الخلافات المتبقية لم تحسم بعد.
أكدت روسيا أن الأزمة الحالية في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية مع مراعاة المصالح الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم، مشيرة إلى أن موسكو مستعدة لمساعدة طهران وواشنطن في تنفيذ الحلول المحتملة المتعلقة باليورانيوم المخصب. حذرت وكالة الطاقة الدولية من دخول أسواق النفط فيما وصفته بالمنطقة الحمراء في ظل تراجع المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي بالتزامن مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وأكدت وكالة الطاقة أن إعادة فتح الممرات المائية بشكل كامل وغير مشروط تمثل الحل الأهم للأزمة الحالية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن استمرار توتر الأوضاع الجيوسياسية مع غياب إمدادات إضافية من الشرق الأوسط سيؤدي إلى استنزاف المخزونات العالمية. هذا وارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إذ ظل الطرفان على خلاف حول مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. وارتفعت العقود لاجلة لخام برنت $2.38 لتصل إلى $104.96 للبرميل. وزادت العقود لاجلة للخام الأمريكي $1.73 لتسجل $98.08 للبرميل. كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة بلدات في قضاء صور وقضاء بنت جبيل. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 من جنوده إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف قواته في جنوب لبنان، فيما قال حزب الله إن عناصره استهدفوا مرابض مدفعية إسرائيلية وتجمعات لآليات وجنودا إسرائيليين في عدة بلدات بجنوب لبنان. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، كما استشهد آخر في إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا. وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبية تتمكنت من انتشال جثماني شهيدين من سائقي الشاحنات بعد أيام من تعرضهما لإطلاق نار من قوات الاحتلال في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا وحذرت وكالة الأونروا من تفاقم المشكلات الصحية المرتبطة بانتشار القوارض والطفيليات في قطاع غزة. وقالت الوكالة إنها سجلت أكثر من 125,000 إصابة بأمراض والتهابات جلدية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية المتردية تسهم في اتساع نطاق انتشار الأمراض الجلدية في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية الناجمة عن انتشار القوارض والطفيليات بين السكان، وأنها تتعامل مع نحو 400 حالة يوميا مصابة بتلك الأمراض. ختام النشرة مستمعين، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. الولايات المتحدة تأمل في تحقيق تقدم في المفاوضات الإيرانية مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران.
حرر هذه النشرة الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة خالد بن سيف الريامي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة مستمعين، طاب يومكم بالخير والبركة.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: تحدث المفسرون في تعلق المئة بالإماتة، مع أن الإماتة إنما تكون في لحظة واحدة، فمنهم من رأى أن الكلام فيه تضمين، أي فأماته الله سبحانه وتعالى وألبسه مئة عام. ضمن لفظ الإماتة معنى الإلباس، أو أن الكلام جاء به هكذا، فأماته الله مئة عام بمعنى ألبسه الله تبارك وتعالى ميتا مئة عام. ومنهم من قدر محذوفا وألبسه مئة عام، ورأى قطب الأئمة رحمه الله تعالى في هيمياني أن ذلك إنما هو بالنظر إلى معنى الفعل اللازم غير المؤدى، فإن الفعل اللازم غير المؤدى يتعدى إلى الظرف بمثل هذه الطريقة، فيقال مات فلان دهرا طويلا إلى أن بعثه الله، فكأنما لم يلتفت إلى التعلية التي حصلت بالهمزة الداخلة على الفعل، وإنما نظر إلى المعنى الذي يدل عليه لازمه. وقد انتقد الإمام محمد عبده المفسرين الذين قدروا ما قدروا هنا، وذكر بأنهم عزب عن أذهانهم أن هنالك موتا يكون بمجرد فقدان الإدراك والحس والحركة، مع بقاء البنية كما هي من غير تغير. ومثل هذا وقع لأصحاب الكهف، وقد عبر الله سبحانه وتعالى عنه بالضرب على الآذان. ومثل هذا الموت لا يستغرب فيه أن يعبر عنه بمثل هذا التعبير، وهو نفسه الذي وقع بالرجل. وأتبع ذلك تلميذه السيد محمد رشيد رضا بأن التعبير عنه بالضرب على الآذان إنما هو لأن الإنسان عندما ينام أو عندما يأتيه الموت يكون سمعه آخر ما يفقده من حواس. ثم أتبع ذلك ذكرى عدد من القصص التي أوردتها الصحف أو التي ذكرت في التقاويم، ومن ذلك أنه ذكر أن سائلاً وجه سؤالاً إلى مجلة المقتطف بأنه وجد في تقويم أن امرأة نامت لمدة 5500 يوم مستمرة من غير أن تستيقظ، فهل يمكن أن يكون ذلك صحيح؟ ومعنى ذلك أنها نامت أكثر من 15 عاماً ولم تستيقظ من نومتها تلك. ثم أتبع ذلك بأن المجلة أجابت بأنهم شاهدوا شاباً نام لمدة شهر من الزمن، وكذلك قالوا بأنهم سمعوا عن أناس أنهم ناموا لفترة طويلة، ولكن أطول هذه الفترات 4 أشهر ونصف. وأتبع ذلك بأنهم استبعدوه لأنه لم يكن مألوفاً عندهم، وإلا فالذي يحفظ الإنسان وحياته في خلال 4 أشهر ونصف وخلال شهر وهو في حالة غيبوبة مستمرة قادر على أن يحفظ له حياته 15 عاماً أو 100 عام. وفي هذا كله محاولة لتقريب هذه القصة إلى ما هو مستساغ في أفهام الناس، ولكن علينا أن ندرك أن القصة خرجت مخرج خرق العادات، فهي ليست كسائر القصص، وحسبنا أن الله تبارك وتعالى أرى هذا الرجل العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض، ولئن كان سن سننا وأوجد نواميس فإنه قادر على خرق هذه النواميس وتبديل هذه السنن متى أراد. وفي القرآن نفسه ما يدلنا على أنه سبحانه وتعالى آتى بعض عباده ما آتاهم من القدرة، فقد آتى المسيح عليه السلام قدرة على إحياء الموتى كما آتاه قدرة على إبراء الأكمه والأبرص، ولئن كان ذلك في عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى من أجل أن تقوم الحجة على عباده ومن أجل أن يكون فعله معجزة يتحدى بها خصومه وخصوم دعوته، فإنه سبحانه وهو المدبر لهذا الوجود قادر على أن يفعل ذلك من دون أن يكون هنالك أحد من خلقه سبباً لذلك، قادر على فعل مثل هذا الأمر وما هو أعظم منه بدون سبب، فهو الذي أخرج هذا الكون بأسره من العدم إلى الوجود، وهو الذي يعيده مرة أخرى كما يشاء سبحانه. ونحن نؤمن بأن هذه الإماتة كانت إماتة حقيقية، فإن الإماتة عندما تذكر إنما يراد بها حقيقة إيقاع الموت بالشخص الذي أميت، وإيقاع الموت إنما يكون بنزع الروح التي هي سر الله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه وجود الحياة في الجسم بعد أن كان مثل الجماد. فالإماتة إذن إماتة حقيقية أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يبين لهذا الإنسان عظم قدرته وآثارها في هذا الكون، ليستقر إيمانه وليعلم أن عود الحياة إلى تلك القرية أمر غير بعيد. على أنه ذكر معظم المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أعاد هذه الحياة إلى القرية بعد ذلك فعادت كما كانت، كما سنتعرض له بشيء من النقد أي لكلامهم بمشيئة الله سبحانه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، لم يقل ثم أحياه وإنما قال ثم بعثه من أجل الدلالة على سرعة الأمر، بحيث كان بمثابة المتمدد على الأرض ثم جاءه ما يبعثه من هذه الأرض بعد استقراره عليها، كما تنبعث الناقة بعد أن تبرك على الأرض. ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. القائل كم لبثت هو الله سبحانه، وقد أخبرنا أنه قال له هذا القول، فعلينا أن نسلم لذلك. فإن ضمير قال إنما يرجع إليه عز وجل، يرجع إلى اسم الجلال في قوله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فلا يخرج هذا الضمير عن هذا السياق. وإن قال من قال من المفسرين بأن القائل له ذلك هو جبريل أو غيره من الملائكة، ومنهم من قال قال له نبي من الأنبياء، قاله ذلك نبي من أنبياء زماني، ومنهم من قال بأن قائل ذلك رجل من مؤمني زمانه شاهد هذه القصة وحضرها عندما وقعت، وقد أمد الله في عمره حتى شاهد عودة الحياة إلى هذا الذي أميت. ومنهم من قال بأنه سمع هاتفاً يقول له ذلك، وهذا كله ليس عليه من دليل، وإنما القائل هو الله سبحانه وتعالى. أما كيف وصل هذا القوم إلى هذا الذي أميت ثم بعث، ذلك أمر نعجز عن تحديده، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا به. فيحتمل أن الله سبحانه خاطبه بذلك من وراء حجاب، ويحتمل غير ذلك من الاحتمالات، وعلينا أن نسلم أن القائل هو الله سبحانه. ومما يؤيد تأييدا بينا أن القائل هو سبحانه ما جاء إثر ذلك من ذكر أمور لا يمكن إسنادها إلا إلى الله عز وجل، كقوله سبحانه ولنجعلك آية للناس، فإنه لا يمكن أن يكون الذي جعله آية للناس هو غيره سبحانه. وكذلك ما تبع ذلك من قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فإن الذي ينشز العظام ويكسوها لحما إنما هو الله عز وجل. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، أي كم بقيت على تلك الحالة التي كنت عليها من الموت الذي يستلزم فقدان الإدراك وعدم الإحساس بما يجري، ولربما ترتب عليه انحلال البنية. فأجاب بأنه لبث يوما أو بعض يوم. روي عن قتادة وابن جريج والربيع أن الرجل أميت في وقت الضحى وعادت إليه الحياة بعد 100 عام قبيل غروب الشمس، فعندما سئل قال لبثت يوما ظنا منه أن الشمس قد غابت، فلما رآها على الحيطان استدرك وقال أو بعض يوم. وهذا كلام كما قال أبو السعود هو بمنأى عن التحقيق، فإنه ليس من التحقيق في شيء، وإنما قال يوما أو بعض يوم نظرا إلى تحري المدة التي فقد الوعي فيها، وإلا فلو كان الأمر مبنيا على النظر إلى الشمس أو غيره مع أنه مات ضحا للزم من ذلك أن يكون اليوم ناقصا من أوله، فإنه إن كان مات في وقت الضحى ثم أحيى بعد 100 عام قبل غروب الشمس وظن أن الإحياء كان في نفس اليوم الذي مات فيه، وظن أن الشمس غاربة فقال لبثت يوما بادئ الأمر، ولما رأى الشمس استدرك فقال أو بعض يوم، لزم من ذلك من أول الأمر أن يكون كلامه ليس من الصحة في شيء، حتى حسب تصوره، لأن قوله لبثت يوما كان مبنيا على ظنه استفراغ اليوم كله، ولا يمكن استفراغ جميع اليوم في الوفاة، مع أن هذه الوفاة كانت في وقت الضحى، فكانت مسبوقة بجزء من النهار تقضى. والظاهر هو الذي ذكرناه، بأن الرجل بنى إجابته على تقدير المدة التي تصور فقدان الإحساس فيها. ومثل هذه الإجابة تأتي من المشركين يوم القيامة عندما يسألون، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، وليس هنالك نظر إلى شمس تشرف على الغروب، وإنما هو مجرد تقدير. وذكر أبو حيان كيف كان التفاوت في الرد، بحيث أخبر بأن اللبث كان 100 عام، فقيل له بل لبثت 100 عام، بينما أولئك الذين ينكرون البعث عندما يسألون يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد السنين، فقالوا نفس ما قاله هو لبثنا يوما أو بعض يوم، يقال لهم إن لبثتم إلا قليلا. وقال إن التفرقة جاءت من حيث إن الإجابة هنا موجهة إلى فرد بعينه، بينما الإجابة هنالك موجهة إلى غير محصور بالنسبة إلى البشر، أي إلى عدد هائل من الناس. فمنهم من مات في أول عمر دنيا البشر، ومنهم من يكون موته قبيل الساعة، فهنالك تفاوت في لبثهم في الأرض، أي لبثهم في قبورهم. منهم من تطول مدته، ومنهم من تقصر مدته بالنسبة إلى من تطول مدته. وهذا الذي قاله أمر معقول، والله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، ولكن ليس من الحكمة أن يجاب كل أحد بأنك لبث، أو بأن ينزل الله سبحانه وتعالى في كتابه ما يجاب به كل أحد من أنه لبث مدة كذا وملبث مدة كذا، لأن ذلك يستفرغ وقتا طويلا بالنسبة إلى البشر الذين يتلون ذلك، ويقتضي أن تكون هذه الإجابات في أسفار عدة. إلا أنه بجانب ذلك هنالك فارق بين المقامين، بين هذا المقام ومقام إجابة أولئك. فالله سبحانه وتعالى أجاب هذا هنا بأنه لبث 100 عام من أجل أن يتبين عظم القرة، فإن عودة الحياة إلى البدن بعد أن تفارقه مدة قصيرة أقرب إلى استساغة عقول الناس من أن تكون إعادة هذه الحياة بعد زمن طويل، بعد 100 عام. وأولئك أجيبوا بما أجيبوا به من أجل أن يحسوا بأن المدة التي قضوها في الأرض حياة على ظهرها ومماتا في بطنها، مهما طالت هي مدة قصيرة بالنسبة إلى ما ينتظرهم من الزمن الطويل الذي لا نهاية له. إن لبثتم إلا قليلا بالنسبة إلى الزمن الطويل الذي ينتظرهم، وهو زمن ليست له نهاية. فالزمن المحدود وإن طال هو قصير، والزمن غير المحدود هو الزمن الطويل لأنه لا ينتهي إلى أمد. والقراء السبعة منهم من قرأ لبثت ولبثت بالإظهار أي بالفك بحيث لم يدغم الثاء في التاء. وهذه هي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم والآخرون وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي قرأوا لبت ولبت بإدغام الثاء في التاء وذلك لتقاربهما في المخرج لأنهم جميعا يخرجان من طرف اللسان وأصول الثنايا. ورجح بعضهم ذلك نظرا إلى أن التاء والثاء يتعاقبان في روي واحد أي في روي قصيدة واحدة. أما الأولون وهم الذين لم يدغموا فإنهم راعوا أن الحيز الذي تخرج منه الثاء غير الحيز الذي تخرج منه التاء. فالثاء والضاء والذال يخرجان من حيز والتاء والطاء والدال يخرجان من حيز آخر. فلذلك راعى هؤلاء هذا التفاوت بين الحيزين فلم يدغموا. والذين أدغموا راعوا ما ذكرناه وراعوا أيضا أن التاء والثاء يشتركان في الهمز فهما من الحروف المهموسة. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى طعامه وشرابه فهو بادئ ذي بدء. عندما ينظر إلى طعامه وشرابه ويرى أنهما لم يتغيرا يستقر في قرارة نفسه ما تخيله أولا من عدم طول المدة التي لبثها. ولكن يأخذه العجب عندما ينظر إلى وضع حماره. فلذلك جاء عقب ذلك وانظر إلى حمارك. وبهذا يدفع ما عسى أن يقال لماذا يأمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى طعامه وشرابه مع أنه ليس فيهما ما يدل على مكثه هذه المدة الطويلة وهي مدة 100 عام. فإن عدم تغيرهما إن استدل به على شيء فإنما يستدل به على أن المدة التي لبثها مدة قصيرة. فانظر إلى طعامك وشرابك. المفسرون تحدثوا عن الطعام والشراب

0: اشربها ومن الفاكهة لم يأكل، فوجد الفاكهة كما هي لم تتغير، ووجد العصير كما هو لم يتغير، والله أعلم بصحة ذلك، فإن الروايات التي ذكروها إنما هي روايات منسوبة إلى بعض التابعين، وليست هنالك حجة إلا في المرفوع الذي يثبت عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وجملة لم يتسنه هي جملة حالية، فهي حال مما ذكر. وذهب جماعة من النحويين إلى أن الجملة الحالية لابد من أن تقترن بالواو، ولكن ما جاء به القرآن هو الحجة، والجملة يتبادر من أول وهلة أنها جملة حالية، أي انظر إليهما في حال كونهما لم يتغيرا أما هما عليه. ونجد أن هذه الجملة جاء الضمير فيها عائدا إلى مفرد، مع أنه ذكر الطعام والشراب. وقد ذكر المفسرون احتمالات في كون الجملة عادت إلى مفرد، منهم من قدر مثل هذه الجملة إثر ذكر الطعام، فانظر إلى طعامك لم يتسنه وإلى شرابك لم يتسنه، كأنما كرت الجملة ولكن ذكرت مرة واحدة ليدل ذكرها على تقديرها فيما قبل. ومنهم من قال بأن الطعام والشراب بما أنهما كالشيء الواحد لاقترانهما أعيد إليهما جميعا، ضمير الإفراد ذلك لأن الشيئين المقترنين قد يعاد الضمير إليهما بصيغة الإفراد لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. وهذا كما يقول الشاعر: وكأن بالعينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فاستهلتي. فعلى أي حال أعيد الضمير إلى العينين ضمير إفراد، مع أن العينين صيغة تثنية. ومنهم من قال بأن الكلام خرج مخرج تقدير ذلك، تقدير اسم الإشارة الذي يشار به إلى الشيئين جميعا كما يشار إلى الشيء الواحد فأعيد إليه، أي إلى هذا الاسم، اسم الإشارة، هذا الضمير، فلذلك كان ضمير إفراد. وفي اشتقاق معنى التسنه كلام نرجئه إلى الدرس الآتي بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه أن يلهمنا الرشد والسداد، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الصواب، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم،
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع.
3: الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا في يوم عرفة فيضا من النفحات، وزينه سبحانه بمغفرة الذنوب وجمله بالبركات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير العابدين وأحسن المغتنمين للنفحات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنكم تعيشون في رحاب أيام عطرة زينها الله تعالى بعظم العمل الصالح فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. كما أنكم حفظكم الله على أبواب يوم ليس كالأيام، فهو يوم يباهي الله فيه بأهل الأرض أهل السماء، ويجزل ربنا فيه لعباده المثوبة والعتق من النيران. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته بأهل عرفة عشية عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أيها المؤمنون، إن يوم عرفة ميثاق يتجدد، تعود فيه القلوب إلى ربها، وتعلن فيه النفوس وفاءها لرب العالمين. فمن وقف بعرفة فقد وقف على باب العهد، ومن صدق في دعائه كتبت له بداية جديدة مع الله. فسر هذا اليوم العظيم ليس في ساعاته، بل في معناه: يوم يوقظ الفطرة ويذكر بالعهد الأول، حين أشهد الله عباده على ربوبيته: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا

فبقي ذلك العهد ساكنا في القلوب، ويأتي يوم عرفة ليحييه من جديد. إنه يوم يتحرر القلب من زحمة الماديات، وتصفو النفوس من التشتت بين الأسباب والوسائل، فيعيدنا يوم عرفة إلى طريق التوحيد الخالص، لترتفع الأيادي بالدعاء لله، وتفر القلوب إليه معترفة بفقرها ومقرة بحاجتها، مذعنة لأمره بإخلاص العبادة له وحده. يقول تعالى:

ذكري. ولهذا فإنه يليق بالمسلم يا عباد الله أن يتعلم أدب الطلب الذي يمزج فيه بين حاجته الدنيوية والمصلحة الأخروية والثبات بالعزة له ولأمته. فالدعاء ليس قائمة طلبات مادية محضة فحسب، بل هو عبادة أمر الله تعالى بها، إذ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاسألوا الله العافية في الدين والثبات على الحق في زمن المتغيرات، فمن وقف بباب الله في يوم عرفة بصدق أغناه الله عن الوقوف بأبواب الخلق. وقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فمن صدق في هذا اليوم المبارك كتب له ميلاد جديد، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن جدد عهده مع ربه بدل الله حاله. فهنيئا لمن وقف بباب الله صادقا وخرج من يومه وقد غفرت ذنوبه واستجيب دعاؤه وقبل سعيه. عباد الله، إن من صدق في دعائه في هذا اليوم العظيم وأقبل على الله بقلب خاشع منكسر كتب له بداية جديدة، ومحيت عنه خطايا السنين. فلا تدعوا هذه الساعات العظيمة تمر دون أن تجعلوا منها نقطة تحول في حياتكم. جددوا عهدكم مع الله وتبرؤوا من حولكم وقوتكم إلى حوله وقوته، واجعلوا من هذا اليوم انطلاقة نحو طاعة الله وإخلاص العبادة له سبحانه. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا هذه الأيام المباركة محطة تزود من الخيرات وبلوغ لأكمل الدرجات في ميزان التقوى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا

واعلموا أنه إذا كان يوم عرفة ميثاقًا يتجدد، فإن من تعظيمه أن يُرى أثر هذا الميثاق في حياتنا، في صيام صادق ونفس منضبطة وقلب حاضر مع الله تعالى. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لغير الحاج، حيث قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومقصد الصيام أن يعود المرء نفسه على ضبط جوارحه كلها عن الحرام، وأن يحفظ أدوات تواصله عن الغيبة والشائعات والآثام. فمن فرص يوم عرفة أن يعرف المرء حاجة المناجاة للملك الوهاب، طالبًا لإصلاح نفسه، فيحاسبها على تقصيرها، ويراجع أعماله لتنقيحها، متأملًا في ذلك قول بارئها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذلك كله تجديد للعهد مع الله، وتثبيت للقلب في طريق هداه. وإن من جمال يوم عرفة يا عباد الله أنه تقبل فيه الحسنات، وتكفر السيئات، وتضاعف المثوبات. وإذا كان هذا عطاء الملك الكريم فكن أيها الموفق ممن يقبل على الله فيه بالصفح عن زلات إخوانه، ويسامح أحبابه، منظفا قلبه من الشحناء، ومطهرا له من البغضاء، فإن ذلك أدعى إلى قبول أعمالك ومسامحتك عند الله. يقول تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فاتقوا الله عباد الله، وشمروا في يوم عرفة العظيم عن ساعد جدكم طاعة وعملا وتقربا، استجابة لله، ومحافظة على ما يحبه سبحانه ويرضاه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. اللهم أحي في قلوبنا عهد الإيمان، واجعلنا في هذا اليوم العظيم من المقبولين، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا،
ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين. فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدب ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

عباد الله، استووا استقيموا تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا كل خلل.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك،

0: جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. العبودية لله عز وجل ليس مجرد كلمة تقال، بل هي حالة يعيشها المؤمن. والحج إلى بيت الله الحرام هو من أعظم العبادات التي تتجلى فيها معنى العبودية، وأن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. فالعبودية معناها أن يخضع القلب وأن تستسلم الجوارح، وأن يمتثل الإنسان أمر الله عز وجل، فكل ما في هذا الوجود هو عبد لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لماذا؟ لأننا نفعل في الحج ما نجهل حكمته. أحيانا يؤدي الإنسان جملة من المناسك ولا يفقه الحكمة منها. وعلى سبيل المثال، لماذا نرمي تلك الأحجار بذلك الحجر؟ ولماذا نطوف حول ذلك البيت؟ ولماذا العدد يكون سبعا أحيانا وأحيانا يكون ثلاثا؟ والجواب عن كل ذلك بوضوح مطلق: لأننا عبيد لله عز وجل، فنحن لا نشرع لأنفسنا هذه العبادة. ونحن إذا نظرنا إلى سلوك الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة للناس، نجد أن أولئك الأنبياء الكرام كانوا قدوة للعالمين في امتثالهم المطلق وخضوعهم واستسلامهم لأمر الله عز وجل. فهذا إبراهيم عليه السلام لم يناقش أمر الله عز وجل، وكذلك ابنه إسماعيل عليه السلام، وقال إسماعيل بلسان المؤمن المستسلم الخاشع الخاضع لله عز وجل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا إذن هو كمال العبودية. وإذا نظرنا إلى ما يفعله الحاج في أداء المناسك في أيام الحج العظيمة، فهو يمشي حيث يطلب منه ذلك، ويقف حيث يؤمر، ويفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه في كل حركة وفي كل فعل وفي كل شعيرة يقوم بأدائها يقول لله عز وجل سمعا وطاعة. فإذا استسلم الإنسان لله عز وجل وخضع لأمره وأدى ما أمره به، فإنه بذلك يزول ذلك التردد الذي يكون في هذه النفس، بل وذلك التمرد الذي يكون في بعض النفوس يخفت ويزول، ويؤدي ذلك إلى استقرار النفس. فإذا أيها المستمعون والمستمعات الكرام، ونحن نؤدي هذه العبادة ونؤدي هذه الشعيرة عندما نطوف وعندما نسعى وعندما نقف على عرفات وعندما نذهب إلى منى ونبيت بمزدلفة ونذكر الله عز وجل في كل ذلك خضوع واستسلام وامتثال لأمر الله عز وجل. هذا الامتثال هو الذي يؤدي بهذا العبد أن يكون في مصاف عباد الرحمن الذين يؤمنون بأن العبد هو ملك لله عز وجل، حيثما أمره يتوجه وحيثما نهاه يتوقف، وبذلك تتحقق معاني العبودية ويتحقق بذلك الامتثال المطلق لله عز وجل. وإلا فما الذي يدفع هذا الإنسان أن يخرج من وطنه الذي يأمن فيه على نفسه وعلى ماله ويهنأ فيه، ثم بعد ذلك يودعه في سفر طويل شاق مرهق ينفق نفقات كثيرة ويتعرض للكثير من التبعات والمتاعب بسبب خروجه من وطنه، فيؤدي تلك المشاعر إلا امتثالا لأمر الله عز وجل. وهكذا شأن المسلم إذا ما دعي إلى الله ورسوله أن يقول سمعا وطاعة يا الله. فنسأل الله عز وجل أن يلهم نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا طاعة واستسلاما وخضوعا له عز وجل في كل شؤون حياتنا، حتى نحظى بالقرب من الرحمن ونكون بذلك من أهل الجنان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وضير. وها نحن نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل

وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. على استعداد؟ بارك الله فيكم. طيب، الدرس الماضي كان حول شروط الطواف. حول شروط ايش؟ الطواف. نعم. كم ذكرنا منها؟ من شروط الطواف كم ذكرنا؟ مجموع؟
2: نعم،
0: تسعة شروط. تسعة شروط. طيب، اسمك النقدي.
2: نعم.
0: تأتي بها؟
2: نعم.
0: تفضل.
2: النية، الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، والابتداء بالحجر الأسود، وأن يكون البيت على يساره، أن يكون داخل المسجد لا خارجه، أن لا يدخل الطائف الحجر الحطيم في شيء من طوافه، والموالاة أن يكون سبعة أشواط لا أقل.
0: لا أقل. أحسن، شكرا. لأن نحن ما أخذنا معكم من الطواف، ما هو الطواف وأنواع الطواف وشروط الطواف وسنن الطواف. نعم. طيب، ينبغي للطائف أن يكون خاشعا في طوافه، حاضر القلب، مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، غاضا بصره عما لا يجوز النظر إليه، حريصا على أن لا يؤذي غيره بقول أو فعل. انتبهوا لهذه الأشياء. عندما يطوف بالبيت يكون خاشع وغاضا بصره، ما يكون يلتفت كذا وكذا، هنا ولا هنا ولا هناك ولا هناك. من بعض الناس عندما يطوف تجد وأنتم تنظرونهم، إذا عندما يمر الباب شوف نظر في الباب، عندما يمر الميزاب شوف رفع رأسه ينظر إلى الميزاب، عندما وهكذا. لا، ما يكون يلتفت كذا ولا كذا، يكون البيت عليهن على اليسار، ما يكون نظر بس في البيت، لا، مر عادي، ما كذاك؟ زين. كذلك أيضا يحذر بأن لا يؤذي غيره، لا بقول ولا بفعل، مثل ما حرقه مثل مرواك ويدفعك كذا بدون اختيار، ما تلتفت إليه وانت بدل ما يدفعك تدفعك كذا إلى تغضب عليه، لا، هذا هو ما يريد يدفعك أنت، لكن قد يكون مضطر إلى هذا. انتبهوا، ويكون خشوع عملك هذا وأنت تطوف بالبيت. تطوف بالبيت تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أمرك بهذا، هو الذي تعبدك بهذا، أليس كذلك؟ هو الذي افترض عليك هذا العمل، فأنت تعمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وتكون خاشع متذللا. تعرفتم فيش من الخشوع هو تذلل القلب وماذا؟ وسكون الجوارح. هكذاك؟ نعم. طيب، زين، نختم الدرس هذا بأبيات من جوهر النظام فيها بعض المسائل تتعلق بالطواف. بعض هذه المسائل لم تذكر في الدروس السابقة، الدروس الماضية، ولعلكم تستفيدون بها. نعم. وحفظ النظم أسهل. ومن يدور بالبيت للتعبد سبعا فذلك الطواف فاعبده، يكون فيه الذكر والتسبيح، والطهر فيه شرطه الصحيح، وهو إلى فرض ونفل ينقسم مثل الصلاة، لكن جوز الكلم، فالفرض فعله لحال العمرة وبعد إحلال لحال الحجة، والنفل ما عداهما، ويندب لمن هناك يفعلا ويرغب. يكثر في الدعاء بالإلحاف في الركن والميزاب والطواف، وجائز يحفظ بالأنامل عد الطواف وحصل الجنادل، وباللسان أي شيء يفعل، وجائز لطائف يشتمل، وما به قد جازت الصلاة جاز الطواف قد روى الثقات. وغيره إعادة الطواف تلزمه قيل بالاختلاف، ولا يجوز أن يطوف عاري في فعل ذاك غضب الجبار. واشرب إذا ما شئت في الطواف، فالحكم في ذلك غير خافي، وفي الطواف تبتدي بالحجر وتختم به تمام الأثر، وتجعل البيت على اليسار حتى تتم سبعة أدواري، واستلم الركن ولا تزاحم، أشر إليه إن ترى تزاحما، وصل ركعتين في المقام تكون للطواف كالختام، وتارك الركوع يرجعن ما دام في القرب ويركعن، فإن مضى فقيل حجه فسد، وقيل بل يلزمه دم فقد. نعم، فضل هذه الأبيات انتبهوا فيها مسائل أكون لم تذكر في دروس الماضية. زين، طيب الآن ننتقل إلى أي شيء الآن عندنا. إذا تم مثلا من الطائف، إذا أكمل الطائف طوافه، نعم، وصلى ركعتين خلف المقام، ينبغي له أن يرجع إلى الحجر، إلى الحجر الأسود، إن أمكنه استلامه فليستلم، وإلا فليدعو بما تيسر. وإن ذهب إلى الملتزم أيضا، التزم بالبيت الذي هو بين ركن الحجر وبين الباب، لكن الملتزم، ودعا بما تيسر هناك، بعد الفراغ من الطواف هيش يكون عاد السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. نعم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم، والسعي بين المروتين يلزم فرضا، وقيل سنة بها دم. طيب، ما حكم السعي؟ قيل سنة تجبر بالدم، وقيل ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. واضحة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى وقال خذوا عني مناسككم، وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، أمر ما كذا، والأمر الوجوب. طيب، السعي بين الصفا والمروة كما عرفتم هو من مناسك الحج ومناسك العمرة، وهل هو من أركانهما أو من سننهما خلاف، وهل يتفرع على ذلك شيء؟ الجواب نعم، من قال بأنه ركن من أركان الحج فتاركه يعتبر حجه غير صحيح، وإذا تركه المعتمر أيضا تعتبر عمرته غير صحيحة. طيب، والقائلون وعلى القول بأنه ليس بركن وإنما سنة تجبر بالدم، يكون حجه صحيح وعمرته صحيحة، ولكن ماذا عليه؟ عليه دم. والسعي بين المروتين يلزم فرضا، وقيل سنة بها دم. طيب، السعي ما هي؟ نذكر ثلاث مسائل، شروط السعي، يعني ما هو السعي، ما هي شروط السعي، ما هي سنن السعي. السعي هو المشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ذهابا ورجوعا، والسعي هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا ورجوعا سبعة أشواط تعبدا لله سبحانه وتعالى، هذا هو السعي، هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا ورجوعا سبعة أشواط تعبدا لله سبحانه وتعالى. ومن شروطه النية، وأن يكون ومن شرطه ترتيب بينه وبين الطواف، من يكون بعد الطواف الواجب، من شرطه النية وأن يكون بعد الطواف الواجب لا قبله. والثالث أن يكون سبعة أشواط لا أقل. والرابع الابتداء من الصفا، ابتداء بالصفا والاختتام بالمروة. كم هذه؟ أربع شروط: النية، زين، وأن يكون بعد الطواف الواجب لا قبله، زين، وأن يكون سبعة أشواط لا أقل. الابتداء من الصفا، الابتداء من الصفا والاختتام بالمروة. سننه الخروج من باب الصفا سنة، الوقوف على الصفا وعلى المروة في كل شوط، الذكر والدعاء عند الوقوف على الصفا والمروة، الهرولة بين العلمين. كم؟ أربع سنة. كم ذكرنا؟ كم شرط؟
3: أربعة.
0: الموالاة بين أشواطه، الموالاة بين أشواطه، النية، وأن يكون بعد الطواف الواجب، زي ما يكون سبعة أشواط لا أقل، الابتداء من الحجر، الابتداء من الصفا، زين، والموالاة بين أشواطه. نعم. وعرفتم سننه؟ نعم. هذا سننه. إيش؟ الخروج من باب الصفا، زين، والوقوف على الصفا والمروة في كل شوط، زين، والذكر والدعاء عند الوقوف على الصفا والمروة، والهرولة بين العالمين. طيب، صفة السعي. عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الصفا ذكر هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عندما صعد الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية: أبدأ بما بدأ الله به. بماذا بدأ الله؟ بالصفا. إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. إذا تخرج مثلا من باب الصفا وتأتي هذه الآية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تصعد الصفا تقول: أبدأ بما بدأ الله به، تقول ذلك لماذا؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صعدت الصفا تقف هناك مقابل البيت، تصعد الصفا بقدر ما تقابل البيت. أي بيت هذا؟ الكعبة. وأنت مستقبل الكعبة تقف تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو ثلاث مرات. كيف الذكر؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يدعو بعد ذلك: اللهم قنعنا بما رزقتنا وقنا شح أنفسنا، اللهم استعملنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم تعود إلى الذكر مرة أخرى، مو الذكر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تأتي الدعاء: اللهم قنعنا بما رزقتنا وقنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين، اللهم استعملنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم تعود مرة ثالثة وتأتي بالذكر والدعاء. فإن هذا وأنت واقف على الصفا مستقبل البيت الكعبة، ثم بعد ذلك تنحدر وتشرع في السعي، تشرع في السعي وتبتدي بالسعي، تنحدر من الصفا قاصدا المروة. فإذا وصلت العلم عليك الهرول، هناك تهرول بين العلمين، أنت تمشي لكن تمشي ما أنك تمشي شوي شوي، تسرع لكن بين العلمين تركض حتى تجاوز العلم الثاني. فإذا جاوز العلم الثاني أمسك عن الهرولة وامشي، ويوم تمشي أنت تذكر الله سبحانه وتعالى. جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم. وأنت على كل حال عندما تهرول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل مشي كرهته مني ولم ترضه، اللهم نجينا من النار سرعا سالمين، وادخلنا الجنة آمنين، ولا تخزينا يوم الدين، ونحو ذلك من الأدعية. ما تكون غافلين حتى تأتي المروة. طيب، فإذا أتيت المروة تصعد في المروة كما صعدت على الصفا وتستقبل البيت، وتأتي بتلك الأذكار وتلك الأدعية التي أتيت بها على الصفا. كم مرة؟ كم؟ 3 مرات. ثم تنحدر من المروة قاصر إلى الصفا. فإذا وصلت العلم أيضا تهرول، فإذا وصلت العلم الثاني تمسك على الهرول حتى تصل الصفا. تقف أيضا كما وقفت سابقا في كل شوط، كما قلنا سابقا كل شوط تقف وقوف هذا زين، حتى تكمل 7 أشواط ذهابا ورجوعا. هي يكون اختتام بالمروة، ما كذاك؟ الابتداء بالصفا وتختتم بالمروة. نعم، واضحة؟ طيب، المرأة ما يلزمها أنها تصعد فوق الصفا وعلى المروة، ما يلزمها، وكذلك لا يلزمها الهرولة، بل ليس لها أن تهرول. عندما رأت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني بعض النساء يهرولن، ماذا قالت؟ قالت: أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي. مؤمن ليس عليكن سعي، ليس عليكن هرولة. أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي. فالمرأة ما تهرول. طيب، يسأل سائلنا: إذا نسيت الهرولة، سنسي الهرولة، هل عليه شيء؟ معنى بعض العلماء قال ما عليه شيء، ومن نسي ولم يهرولن وقيل بالنسيان يعذرن. نعم، المريض ما يستطيع يهرول، معذور. أيضا إذا كان إنسان جاهلا، جاهل أن الهرولة مسنونة، بعض العلماء يعذره بسبب جهله. هل ممكن تسعى وأنت راكب؟ الجواب نعم يجوز، ولكن إيش؟ ولكن الفضل فين؟ في المشي. قد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، قيل لأنه كان بعذر كان مريض، أو قيل أنه كان راكبا حتى يراه الناس ويسألونه عن أمور دينهم ويشاهدونه كيف يفعل. هذا هو السعي. وكون على كل حال الوقت ضيق، قد تكون هناك مسائل، لكن كما ختمنا باب درس الطواف بأبيات، نختم أيضا درس السعي بأبيات، لأن في هذه الأبيات أيضا مسائل لم نتعرض لذكرها، لم نتعرض لذكرها جميعا. والسعي بين المروتين يلزم فرضا وقيل سنة بها دم، محله بعد الطواف الواجب، فمن يقدمه فغير صائب، عليه أن يعيده من بعد طوافه فيظفرا بالرشد، يخرج من باب الصفا ويبتلي به إلى المروة 7 يقتلي، ويحسب المسير والرجوع شوطين حتى يكمل التسبيع، يهرولن في المسير المنحدر ويمشيا فيما عداه مستقر. وليس للمرأة أن تهرول، لكنها تؤمر أن تعجل. كذلك المريض إن لم يقدر فإنه بالعذر أولى فاعذري. ومن نسي ولم يهرولن فقيل بالنسيان يعذرن. كذاك من يتركه لجهله بأنه المسنون عند فعله، ومرمل في سعيه جميعا جهلا فقيل لا نرى الطبيعة. ومن يكون أساء في أفعاله فالنقب لا يدخل في أعماله، وجائز تسعى وأنت راكب، والفضل للمشاة فضل واجب. نعم، والآن نكتفي بهذا القدر. هنا مسائل ما تعرض لها سابقا، منها: ومن نسي ولم يهرولن فقيل بالنسيان عذرن. معنى بعض العلماء قال أن من نسي ولم يهرول ما عليه شيء. هل من قائل بأن عليه دم؟ الجواب نعم، قيل عليه دم. وكذلك الجاهل أيضا، ومرملون في سعيه جميعا، يدق شوط من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا، نعم. هذا يعتبر أنه أسى وهو معذور، ما عليه شيء. وجائز أن تسعى وأنت راكب، والفول للمشاة فول الواجب، هم أنا واجب ثابت. أحسنت، شكرا، فول ثابت يعني. بارك الله فيكم. حيث هذا على كل حال إذا أتى به المعتبر، المعتبر إذا أتى بالطواف والسعي، عاد بعد السعي بماذا يمر؟ يمر بالإحلال، نعم، يمر بالإحلال بالحلق أو التقصير. إذا كان متمتع الأفضل في حقه التقصير، حتى إيش؟ حتى يأتي بالحلق في يوم، في اليوم العاشر. أما المرأة لكن حال تحل بإيش؟ بالتقصير، تقصر من شعره، تأخذ من قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربع أصابع. وليس للنساء، نعم، وليس للمرأة إلا الثاني، فالحلق لا يكون في النسوان، تأخذ منه قدر إصبعين أو أربع أصابع اليدين. طيب، فحيث عاد المعتمر المتمتع يعني بعد أن يسعى ويحل، عاد يبقى متمتعا متلذذا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وعاد في ذاك اليوم عاد يحرم بالحج ويذهب إلى منى وهكذا. فلك الحال الآن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتيسير والخير والبركة، وبارك الله فيكم وسدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.
3: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي

يهدينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم

كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، إيمان وحسن تدبير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده، له تعالى الحمد ما جاء الصباح حاملا بشائر الخير ونفحات السكينة، يحيي نوره نفوسا عاملة نزيهة أمينة. يقدم لنا كتاب الله العزيز أمثلة رائعة في التطبيق العملي لمعاني الإيمان وما تتجلى به النفس المؤمنة من قوة وثبات وعدل وإحسان، هذه الصفات الإيمانية التي تزداد ظهورا في مثل هذا الموسم المبارك والعشر الفاضلة. ومن ذلك ما نتدبره في قصة ذي القرنين بسورة الكهف الكريمة، حيث يتجلى مثال فريد لقائد مؤمن قد وفقه الله فجمع بين قوة إيمانه وحسن تدبيره، غير مكتف بصلاح ذاته، إنما كان ساعيا لإصلاح الواقع من حوله. قد مكن الله له في الأرض وأتاه من كل شيء سببا، فسعى موظفا ما أوتي رحمة وعدلا، فشهدت له البقاع التي حل بها وأهلها بأنه كان من المصلحين العادلين البناة المحسنين، وتبقى رحلاته رسائل مضيئة للمتدبرين توقظ في القلوب حس المسؤولية، دافعة للأخذ بالأسباب على غير غفلة عن واهبها تعالى، فيظل القلب متعلقا بالمنعم، وتظل الجوارح عاملة في ميادين الخير والبر والإصلاح. إننا ونحن نعيش في ظلال هذه العشر المباركة تتجدد لدينا هذه المعاني وتتحول إلى ساحة عملية لاختبار صدق المؤمن وتوجهاته وعزيمته وثباته، لتكون هذه الأيام والليالي مساحات حركة وبذل وعطاء، تتشبه فيها النفس المؤمنة بمثل هذا القائد الصالح العظيم، فتراها في ميادينها مكتفية أثره سعيا في سد الحاجات وتفريج الكربات وبث الخيرات وإقامة الصالحات وإنعاش المجتمعات بكل عمل بناء وجهد مخلص، يستشعر أنه لبنة في بناء المجتمع الراشد. إن ذا القرنين لمن يتدبر مواقفه في سورة الكهف يجد أنه شخصية ملهمة تدفع كل متدبر ليكون منصفا في التعامل، ذا رحمة في العطاء، بعيد النظر في التدبير والبناء، مبادرا دون طمع، متعاونا على البر والتقوى، يعهده المجتمع روحا وثابة وعنصرا فاعلا في التغيير الإيجابي.

0: بدد الغلس هنيئا للذي اقتبس وشد العزم ملتمسا فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مع نفوس مؤمنة مخلصة تجمع بين وعيها وحسن سعيها، فتمر مواسم الخيرات شاهدة على صناعة الصالحات وحسن إنجاز في المجتمعات. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليل الذكر بعد الموقف العظيم، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. بعد أن وقف الحاج بعرفة ورفع يديه بالدعاء وسكب دمعه رجاء المغفرة، يبدأ الانتقال إلى المحطة التالية وهي مزدلفة، حيث يبيت الحجيج ليلتهم عند المشعر الحرام في مشهد يسوده السكون وتغمره الطمأنينة. وفي هذا الموطن يأتي التوجيه الإلهي واضحا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ليكون هذا الليل ليل ذكر وشكر، لا ليلة غفلة واشتغال. وقد ربط الله تعالى مناسك الحج بالذكر منذ بدايته حتى منتهى لعظيم الصلة بالله سبحانه وتعالى، وليكون قلب الحاج في صلة مستمرة وعلاقة وثيقة بربه سبحانه. فالمشعر الحرام هو موضع اجتماع القلوب بعد أعظم موقف، وكأن الله تعالى يقول لعباده بعد الدعاء بعرفة: لا تنسوا الذكر في مزدلفة. فالقرب من الله لا ينقطع بل يتواصل. ثم قال سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم، أي اذكروه شكرا له على هدايته لكم إلى هذا الطريق وعلى توفيقه لكم لبلوغ هذه المشاعر. فالهداية نعمة عظيمة تستحق دوام الذكر. أيها

0: نجوم السماء صعدت روحه إلى خالقها مطمئنة بوعد الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخي الحاج، اجعل ليلتك في مزدلفة ليلة قرب من الله، أكثر فيها من الذكر واستحضر نعمته عليك، واحمده أن بلغك هذه المشاعر، ثم نم ليلتك بالذكر والتهليل والتحميد لله رب العالمين. فيا رب لك الحمد كما هديتنا، ولك الشكر كما بلغتنا، فاجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، الشاكرين لنعمك، المقبولين عندك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب

وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

0: أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل

0: لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق القصد ووضوح الطريق والإتقان في البدايات. رسائل المناسك. عزيزي المستمع، كثيرا ما تبدأ الطريق بخطوة صغيرة، لكن السؤال الأهم إلى أين تتجه ولماذا تمضي؟ فالطريق لا يبدأ بالحركة فقط، بل يبدأ أولا بوضوح النية وصدق القصد. حين يكون الهدف واضحا تستقيم الخطوات وتنتظم الوجهة، ويصبح الطريق أكثر طمأنينة وثباتا. وهكذا يبدأ الطريق إلى الحج، فقبل أن تخطو بقدميك لابد أن تخطو بنيتك، وقبل أن تلبي بلسانك لابد أن يتجه قلبك بصدق إلى الله. فالنية الصادقة هي أول خطوة في الطريق الصحيح، وهي الأساس الذي تبنى عليه بقية الرحلة. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، فتش في قلبك واسأل نفسك: هل نيتي خالصة لله؟ هل أقصد بهذه الرحلة وجه الله ورضاه؟ فإن وجدت في نفسك صدقا فتلك بداية الطمأنينة، وإن وجدت شيئا من شوائب الدنيا فبادر إلى تنقية قصدك وتصحيح نيتك. فالإنسان حين يعرف وجهته يصبح أكثر انضباطا وأوضح خطوات وأقرب إلى الإتقان وحسن الترتيب. وفي الحج تتحول المناسك إلى رسالة تعلم المسلم أن الطريق الناجح يبدأ بنية صادقة وخطة واضحة وسير منضبط. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست العبرة في كثرة الحركة، بل في صحة الوجهة. فكم من إنسان يمشي كثيرا ولكنه لا يعرف إلى أين يتجه. أما حين تكون النية واضحة فالخطوات تسير بهدوء، ويصبح الإنسان أكثر وعيا وأقرب إلى التوازن وحسن التصرف. ولهذا كانت النية هي البداية الحقيقية لكل عمل صالح، وهي الخطوة الأولى في طريق الإصلاح والتغيير. أيها الموفق للخير، إن أصدق البدايات هي التي تنطلق من قلب مخلص ونية صادقة ورؤية واضحة. فاجعل خطواتك في الحياة قائمة على الوضوح والإتقان وحسن القصد، فمن صدق مع الله هداه الله إلى أفضل الطرق وأقومها. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. العبودية لله عز وجل ليس مجرد كلمة تقال، بل هي حالة يعيشها المؤمن. والحج إلى بيت الله الحرام هو من أعظم العبادات التي تتجلى فيها معنى العبودية، وأن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. فالعبودية معناها أن يخضع القلب، وأن تستسلم الجوارح، وأن يمتثل الإنسان أمر الله عز وجل. فكل ما في هذا الوجود هو عبد لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لماذا؟ لأننا نفعل في الحج ما نجهل حكمته. أحيانا يؤدي الإنسان جملة من المناسك ولا يفقه الحكمة منها. وعلى سبيل المثال، لماذا نرمي تلك الأحجار بذلك الحجر؟ ولماذا نطوف حول ذلك البيت؟ ولماذا العدد يكون سبعا أحيانا وأحيانا يكون ثلاثا؟ والجواب عن كل ذلك بوضوح مطلق: لأننا عبيد لله عز وجل، فنحن لا نشرع لأنفسنا هذه العبادة. ونحن إذا نظرنا إلى سلوك الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة للناس، نجد أن أولئك الأنبياء الكرام كانوا قدوة للعالمين في امتثالهم المطلق وخضوعهم واستسلامهم لأمر الله عز وجل. فهذا إبراهيم عليه السلام لم يناقش أمر الله عز وجل، وكذلك ابنه إسماعيل عليه السلام، وقال إسماعيل بلسان المؤمن المستسلم الخاشع الخاضع لله عز وجل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا إذن هو كمال العبودية. وإذا نظرنا إلى ما يفعله الحاج في أداء المناسك في أيام الحج العظيمة، فهو يمشي حيث يطلب منه ذلك، ويقف حيث يؤمر، ويفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه في كل حركة وفي كل فعل وفي كل شعيرة يقوم بأدائها يقول لله عز وجل سمعا وطاعة. فإذا استسلم الإنسان لله عز وجل وخضع لأمره وأدى ما أمره به، فإنه بذلك يزول ذلك التردد الذي يكون في هذه النفس، بل وذلك التمرد الذي يكون في بعض النفوس يخفت ويزول، ويؤدي ذلك إلى استقرار النفس. فإذا أيها المستمعون والمستمعات الكرام، ونحن نؤدي هذه العبادة ونؤدي هذه الشعيرة، عندما نطوف وعندما نسعى وعندما نقف على عرفات وعندما نذهب إلى منى ونبيت بمزدلفة ونذكر الله عز وجل، في كل ذلك خضوع واستسلام وامتثال لأمر الله عز وجل. هذا الامتثال هو الذي يؤدي بهذا العبد أن يكون في مصاف عباد الرحمن الذين يؤمنون بأن العبد هو ملك لله عز وجل، حيثما أمره يتوجه وحيثما نهاه يتوقف، وبذلك تتحقق معاني العبودية، ويتحقق بذلك الامتثال المطلق لله عز وجل. وإلا فما الذي يدفع هذا الإنسان أن يخرج من وطنه الذي يأمن فيه على نفسه وعلى ماله ويهنأ فيه، ثم بعد ذلك يودعه في سفر طويل شاق مرهق، ينفق نفقات كثيرة ويتعرض للكثير من التبعات والمتاعب بسبب خروجه من وطنه، فيؤدي تلك المشاعر إلا امتثالا لأمر الله عز وجل. وهكذا شأن المسلم إذا ما دعي إلى الله ورسوله أن يقول سمعا وطاعة يا الله. فنسأل الله عز وجل أن يلهم نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا طاعة واستسلاما وخضوعا له عز وجل في كل شؤون حياتنا، حتى نحظى بالقرب من الرحمن، ونكون بذلك من أهل الجنان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وضير. وها نحن نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 76 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى أحدهما أبكم، وقد تقدم أن هذه الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية لها ركنان أساسان وهما المبتدأ والخبر. أحد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أبكم خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهذه الكلمة وهي كلمة أبكم من الممنوعات من الصرف، ولو لم تكن ممنوعة من الصرف لنونت فقيل أبكم، وقد منعتها من الصرف الوصفية ووزن الفعل. وأبكم معناه من خلق لا يتكلم، فهو لا يفهم ولا يفهم، وقد يكون عدم كلامه جاء من عدم سمعه حتى آل إلى تلك الحال، فلا يسمع شيئا ولذلك لا يتعلم أن يتكلم، والإنسان يتعلم الكلام بسماعه أو بكونه يسمع، فتجده يسمع الكلام ويجتمع ذلك الكلام عنده حتى يبدأ يتكلم شيئا فشيئا، بحيث يركب ابتداء جملا ليست مفهومة أو يقول كلمات ليست مفهومة، ثم يتطور بعد ذلك أو يرتقي من حال إلى حال حتى يصير يتكلم بإذن الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أحدهما أبكم، وهذه الجملة وقعت بعد نكرة وهي كلمة رجلين، والجمل بعد النكرات صفات، فالجملة الإسمية أحدهما أبكم في محل نصب صفة لكلمة رجلين، لأن الصفة تتبع الموصوف. لا يقدر على شيء، جملة فعلية وقعت بعد الجملة الإسمية، ويجوز أن تكون صفة ثانية لكلمة رجلين على ما سيأتي بيانه، ويجوز في هذه الجملة أن تكون حالا، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يقدر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة أحدهما، على شيء جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، شيء اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر على متعلق بالفعل يقدر، يقدر على شيء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يقدر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يقدر. والجملة الفعلية لا يقدر على شيء يجوز أن تكون صفة ثانية لكلمة رجلين، فهي في محل نصب لأن الموصوف منصوب والصفة تتبع الموصوف، ويجوز في هذه الجملة أن تكون حالا، وصاحب الحال كلمة رجلين، وذلك أن النكرة هنا خصصت بالوصف
فصارت كالمعرفة أو صارت معرفة عند من يجعل النكرة الموصوفة من المعارف لا من النكرات، فروعي بذلك المعنى وهو التخصيص، فتكون هذه الجملة على هذا الوجه حالا وتكون في محل نصب، لأن الجملة الحالية من الجمل التي لها محل من الإعراب ومحلها النصب. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. والظاهر في هذه الواو أنها واو الابتداء، وهي التي تسمى واو الحال، والمعنى على جهة التقريب لا يقدر على شيء عاجزا تمام العجز، فقد تقدم أنه لا يفهم ولا يفهم لأنه أبكم. فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. كل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على مولاه جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مولى اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون حتى قال من قال ببنائه للزومه حالة واحدة. وعلى جعله من المبنيات نقول في الإعراب مولى اسم مبني على السكون في محل جر اسم مجرور بعلى، وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر على لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر على؟ على متعلق بكلمة كل، لأن كلمة كل من المشتقات، فالمعنى على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو كل على مولاه، أي عيال على ابن عمه وكل ولي له. وعلى هذا تكون هذه الكلمة، وهي كلمة كل من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، فحرف الجر على متعلق بكلمة كل. والجملة الاسمية هو كل على مولاه في محل نصب حال، وصاحب الحال الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل المنفي لا يقدر، وقد تقدم أن التقدير لا يقدر على شيء عاجزا تمام العجز. أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذه الجملة جملة شرطية، والجملة الشرطية لها ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط أينما، وفعل الشرط يوجهه، وجواب الشرط لا يأتي بخير. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. أينما، أين اسم مبني على الفتح في محل نصب ظرف، والمعنى أي مكان يوجهه لا يأتي بخير، فقد تقدم أنه أبكم، والأبكم لا يفهم ولا يفهم، ومعنى الأبكم على ما تقدم
هو الأخرس الذي خلق لا يتكلم. وما صلة أو مؤكد، وهو الذي يعبر عنه بالزائد، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف أينما لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار، فإن الظرف يتعلق كما يتعلق الجار. وفي منظومة بلوغ الأمل في المفردات والجمل للإمام نور الدين: والظرف كالمجرور في جميع ما مضى بلا تفاضل بينهما. فلا بد أن يتعلق الظرف أينما بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق

0: طارع مجزوم بأينما، وعلامة جزمه السكون، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل يوجه ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة مولاه، فالمعنى أينما يوجهه مولاه أي سيده لا يأتي بخير. لا يأتي بخير جملة جواب الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يأتي فعل مضارع مجزوم بأينما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر وهو معتل بالياء، والفعل المعتل أو الفعل المضارع المعتل علامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الأبكم، والمعنى لا يأتي الأبكم بخير أينما يوجهه مولاه، بخير جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، خير اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يأتي لا يأتي بخير، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يأتي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يأتي. والجملة لا يأتي بخير جملة جواب الشرط، وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب بتحقق شرطين أساسين، أولهما أن تكون أداة الشرط جازمة، وأداة الشرط في هذا الموضع جازمة وهي أينما، فأينما من أدوات الشرط الجوازم، والشرط الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، والجواب في هذا الموضع ليس مقترنا برابط، ولذلك جملة جواب الشرط لا يأتي بخير لا محل لها من الإعراب لعدم تحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط من الجمل التي لها محل من الإعراب. والجملة الشرطية أينما يوجهه لا يأتي بخير لا بد أن يكون لها حكم من الإعراب، فلا بد أن تكون هذه الجملة من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب أو من الجمل التي لها محل من الإعراب، ونبين حكمها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي

وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك

أكون أول من ألقى؟ قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر.

ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا.

رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: ربي

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا مع سورة من قصار السور، مع سورة الشمس وقصة ثمود ومع نبيهم صالح عليه السلام. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. قال هناك إذ انبعث أشقاها، انبعث شخص واحد، لكنه لما نسب قال فكذبوه فعقروها، نسب العقر لهم جميعا لأنه كان بتواطؤ منهم، كما قال الله تعالى في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكانوا شركاء في هذه الجريمة، في هذا الظلم، في هذا الطغيان، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. والكلمة التي ربما يكون فيها غرابة كلمة دمدم، الدمدمة قالوا هي صوت الصاعقة، صوت الرجفة. وحتى عندما تسمع هذه الكلمة دمدم تشعر أن في الكلمة قوة. فكذبوه فعقروها فدمدم، لاحظ معي حرف الفاء، فكذبوه فعقروها فدمدم فسواها. إذن هذا كان عاقبة أولئك القوم بسبب ذنبهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وهذه عاقبة الذنب، وهذا هو شأن الذنوب، وكيف تكون وبالا على صاحبها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم، لاحظ معي التسلسل، كذبوا عقروا أصابهم العذاب، والعذاب أصابهم بسبب ذنبهم. وهكذا هو شأن المعصية، فهي شؤم على صاحبها في الدنيا والآخرة. ففي أمر الدنيا دمدم عليهم ربهم، أصابتهم الرجفة وأصابهم الهلاك، ويصيبهم الهلاك الأخروي الخالد الباقي بسبب هذه الذنوب. ولذلك تعامل المؤمن مع الذنب يختلف عن تعامل المنافق مع الذنب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنب بالنسبة للمؤمن كالجبل الذي يخاف أن يسقط عليه، أما الذنب بالنسبة للمنافق كالذباب يفعل به هكذا، يعني لا يكترث به، الذنب شيء عنده شيء بسيط. ولذلك المؤمن إذا أذنب تجد أنه يسارع إلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله تبارك وتعالى يقول أيضا في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا شأن المؤمن في تعامله مع الذنب، يسارع. الله تعالى يقول فأولئك يتوبون من قريب، ما يصر على المعصية والذنب. إذن هكذا كانت شؤم المعصية على ثمود، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وإلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات في لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليل الذكر بعد الموقف العظيم، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، بعد أن وقف الحاج بعرفة ورفع يديه بالدعاء وسكب دمعه رجاء المغفرة، يبدأ الانتقال إلى المحطة التالية وهي مزدلفة، حيث يبيت الحجيج ليلتهم عند المشعر الحرام في مشهد يسوده السكون وتغمره الطمأنينة. وفي هذا الموطن يأتي التوجيه الإلهي واضحا فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ليكون هذا الليل ليل ذكر وشكر لا ليلة غفلة واشتغال. وقد ربط الله تعالى مناسك الحج بالذكر منذ بدايته حتى منتهاه لعظيم الصلة بالله سبحانه وتعالى، وليكون قلب الحاج في صلة مستمرة وعلاقة وثيقة بربه سبحانه. فالمشعر الحرام هو موضع اجتماع القلوب بعد أعظم موقف، وكأن الله تعالى يقول لعباده بعد الدعاء بعرفة لا تنسوا الذكر في مزدلفة، فالقرب من الله لا ينقطع بل يتواصل. ثم قال سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم، أي اذكروه شكرا له على هدايته لكم إلى هذا الطريق وعلى توفيقه لكم لبلوغ هذه المشاعر. فالهداية نعمة عظيمة تستحق دوام الذكر. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا المشهد ترى الحجيج وقد هدأت أصواتهم وسكنت حركاتهم يجمعون بين الذكر والسكينة في ليلة هي من أعظم ليالي العمر. فمزدلفة هي محطة تأمل وطمأنينة بعد يوم مليء بالدعاء والانكسار، ليجتمع فيه الذكر مع السكون والقلب مع ربه. فإذا أناخ الحاج جسده المتعب على أرض مزدلفة ونظر إلى نجوم السماء صعدت روحه إلى خالقها مطمئنة بوعد الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخي الحاج، اجعل ليلتك في مزدلفة ليلة قرب من الله، أكثر فيها من الذكر واستحضر نعمته عليك واحمده أن بلغك هذه المشاعر، ثم نم ليلتك بالذكر والتهليل والتحميد لله رب العالمين. فيا رب لك الحمد كما هديتنا ولك الشكر كما بلغتنا، فاجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، الشاكرين لنعمك، المقبولين عندك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
4: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، نواصل إبحارنا في الشريعة الإسلامية التي جاءت خيرا يرجع على الناس في دنياهم وأخراهم. وقد شرعنا بتيسير الله سبحانه وتعالى من قبل في دور الشريعة الإسلامية وأحكامها التي تدعو إلى انتعاش الاقتصاد، بل تصل به إلى مرحلة الرواج. وقلنا إن من ذلك أنها أوجدت في المجتمع تجانسا اجتماعيا يكون الناس به متآلفين، متحابين، متوادين. والإلف والمحبة والمودة هي أسباب أساسية لأي اقتصاد ناجح. ومن ذلك قلنا إنها جاءت إلى ظاهرة الرق فعالجتها علاجا يستأصلها، وبينا ذلك عبر البرنامج العملي الذي اتخذته شريعة الإسلام لأجل أن تقضي على هذه الشريحة مهمومة الحقوق التي ما جعلها الناس بسبب جورهم إلا كباقي الأشياء المملوكة. فالإنسان الذي يشتري أخاه الرقيق هو في نظرهم في ذلك الزمان كالذي يشتري شاة أو بعيرا أو أي حيوان آخر. ومن هنا جاءت شريعة الإسلام لتحقق ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وذكرنا بفضل الله تعالى برنامج الشريعة في تحرير هذه الطبقة، في إحداث هذا التجانس في حياة الناس. وانتهى بنا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى إلى المرحلة الثالثة من البرنامج الذي اتخذه القرآن الكريم لإصلاح تفكير الناس ولإصلاح حياتهم. وقلنا إن الشريعة سعت بعد أن سدت منافذ الرق، وبعد أن جففت منابعه، وبعد أن أصلحت الفكر وقومته ورسخت جانب الأخوة في كل الناس، سعت إلى تصفية الطبقة الموجودة. ومن هنا نجد شريعة الإسلام جعلت إخراج هؤلاء من هذه من ربقة الرق، جعلت هنالك أحكاما كثيرة لا يمكن معها أن يستقيم إيمان العبد ولا أن يصح التزامه إلا إن كان هذا العبد يحرر جزءا من هذه الطبقة، حتى نضمن أن هذه الطبقة الموجودة بعد أن سددنا كل منافذها، حتى نضمن أن هذه الطبقة ستؤول كلها بإذن الله تعالى إلى الحرية وإلى الخروج من هذه المعضلة التي هم فيها. فالأحكام كثيرة. أولا، من حيث الجملة نجد الشريعة الإسلامية تجعل اعتاق العبيد على سبيل التطوع أمرا أجره عظيم جدا. فربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البلد مثلا: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فالعقبة وهو الأمر العظيم، الأمر الذي لا يصل إليه كل أحد، لأن العقبة هي الطريق التي تكون بين جبلين كما هو معلوم. وهذه لا يستطيعها إلا الأقوياء، لا يستطيعها إلا من كان جسده يعينه على ذلك. وهنا ونحن نتكلم عن الإيمان الراسخ لا يستطيع هذا الأمر إلا المؤمنون. ومن هنا كان اعتاق الرقاب الذي تفيده هذه الآية وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أي أن يعتق الإنسان العبيد من العبودية وأن يخرجهم إلى فضاء الحرية. هذه هي العقبة العظيمة الكأداء التي لا يصل إليها إلا أقوياء الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر العتق كما هو معلوم. هذا كله في جانب التطوع إخواني المستمعين والمستمعات. ونحن إن جئنا إلى جانب الإلزام فإننا سنجد شريعة الإسلام تجعل الاعتاق من العبودية وإخراج هذه الرقاب التي ما زالت في ضيق الأسر وفي ضيق الرق، تجعل هذا سببا لأجل أن تكفر عن الإنسان معاصيه وسيئاته. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: إن رضاي عنكم وإن صدق توبتكم وإن جنتي موقوفة على أن تعتقوا هؤلاء وعلى أن تخرجوهم من ضيق العبودية إلى فضاء الحرية. وكأن الله تعالى يقول: إنني لا أرضى عنكم. فالذين يقتلون المؤمنين خطأ، لأن الذي يقتل المؤمن عمدا هو من أصحاب النار كما يبين الله تعالى في كتابه. أما الذي يقتل المؤمن خطأ، أي أنه لم يقصد القتل ولم يرده إلا أنه وقع القتل، يقول ربنا سبحانه وتعالى في حق هؤلاء: حتى يتوب عليهم وحتى يرضى عنهم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن هنا قتل المؤمن خطأ يوجب على الإنسان أن يحرر رقبة المؤمنة، أن يحرر رقبة من العبودية وأن يجعلها في فضاء الحرية. وهكذا من قتل شخصا غير مؤمن إلا أن بينه وبين المؤمنين ميثاقا، فهذا أيضا يطالب بهذا الاعتاق. إذن الشريعة كما أنها أوجبت على الذي يقتل مؤمنا أن يحرر رقبة مؤمنة إن كانت هنالك رقاب تحت أسر العبودية، فهي بهذا تجعل العبودية بمنزلة الموت، فالشخص الذي يعتق هو كأنه بمنزلة من أخرج إنسانا ميتا، لأنه قد قتل إنسانا مؤمنا، فلا يقوم مقامه إلا أن يعتق عبدا وأن يجعله حرا. فالعبودية كالموت بالنظر إلى هذه الآية الكريمة وإلى العقوبة التي وردت فيها. ثم إن هناك معاصي معينة كالظهار الذي يفتري فيه أناس على الله سبحانه وتعالى، فيقول أحدهم إن زوجته عليه كظهر أمه، هذا الظهار معصية لا تجوز، والله سبحانه وتعالى يغضب لأجلها. وحتى تسترد رضا الله تعالى أيها العبد المؤمن، بعد أن تقول هذا لا بد من أن تعلم أن هذا الاسترداد لرضا الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يكون عن طريق تحرير العبيد. فربك تعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، أي يؤمرون بأن يحرروا رقبة قبل أن يرجع إلى زوجه. كما أن الإيلاء أيضا، الذين يحلفون عن أزواجهم بسبب المشكلات التي بينهم، كفارتهم أيضا هي كفارة اليمين التي بينها الله تعالى بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهكذا تأتي آيات الكتاب العزيز مبينة لنا معاشر المسلمين أنه لا بد من أن تصفى هذه الطبقة كلها، وأن لا يبقى أحد وهو يرزح تحت أسر الرق فإن الرق استنفرت له أحكام كثيرة ووقف فيها رضا الله سبحانه وتعالى على تحرير العبيد. وإن جئنا إلى الصيام مثلا، فالذي يفرط في الصيام والذي لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيه، نجد الشريعة أيضا تلزم هذا الإنسان حتى يتوب الله تعالى عليه بأن يعتق رقبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل الذي قال له هلكت وأهلكت يا رسول الله، فسأله عن حاله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، أي حتى يرضى الله تعالى عنك لا بد من إعتاق رقبة. وكذلك النذر لمن لم يستطع الوفاء به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة يمين، وقد تبين من قبل أن كفارة اليمين لمن حنث في يمينه أن يعتق رقبة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح عنهم، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يضرب غلامه ومن يؤذيه، أمره صلى الله عليه وسلم بإعتاقه. ومن هنا نجد الأمر جليا وواضحا أن الشريعة كانت تستنفر الأحكام الشرعية التي تؤدي إلى تصفية الطبقة الموجودة، حتى لا يبقى أحد هنالك من ضمن أعضاء هذه الشريحة، بل إننا نجد فقهاء المسلمين يعلنونها بكل صراحة أنه إن اختلف اثنان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، فقال إن اختلف في طفل فقال الرجل المسلم إن هذا الطفل عبدي، وقال الرجل غير المسلم إن هذا الطفل ابني، قال فقهاء المسلمين إن هذا الطفل ينسب إلى غير المسلم لأن دعواه توافق الحرية التي جاء الإسلام لأجل إقرارها. أما المسلم الذي يدعي عبوديته له فإنه لا يسمع كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم مبالغة وإمعانا في هذا الأمر نجده يقول من أعتق شخصا له في عبد، أي أنه من أعتق جزءا له، إن كان هنالك مشتركون فأعتق أحدهم جزءه فإنه يصير العبد كله حرا ولو أنه أعتق بعضه. وهكذا نرى الشرع يجعل الإعتاق يمضي على الإنسان ولو نطق به خطأ، فإنه من قال إن عبده حر خطأ فإن الشرع لا ينظر إلى هذا الهزل، وإنما ينظر إلى الكلام الذي خرج منه. فثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر من ضمنهن الإعتاق. إذن هذا كله دليل واضح على أن الشريعة كانت تحض وتسعى بالناس لأن يرجعوا كلهم أحرارا، فهذه أحكامها وهذه أدلتها وهي جلية بينة. ولندع بعد ذلك ما أصله وما ذكره بعض المؤلفين من حض على الأسر ومن حض على العبودية، لنعلم أن ذلك كله لا يوافق منهج كتاب الله ولا يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذه المناهج الثلاثة سنجد أن الإسلام يحدث تجانسا اجتماعيا لدى منتسبيه، وأن ذلك التجانس هو الذي يحفزهم بإذن الله تعالى على العمل، ليغدو الاقتصاد بعد ذلك رائجا بإذن الله تعالى يعود بنفعه على الناس في حياتهم. هذا ما أردت قوله في هذا اللقاء إخواني المستمعين والمستمعات، وإلى لقاء آخر يجمعنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. العبودية لله عز وجل ليس مجرد كلمة تقال، بل هي حالة يعيشها المؤمن. والحج إلى بيت الله الحرام هو من أعظم العبادات التي تتجلى فيها معنى العبودية، وأن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. فالعبودية معناها أن يخضع القلب، وأن تستسلم الجوارح، وأن يمتثل الإنسان أمر الله عز وجل. فكل ما في هذا الوجود هو عبد لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لماذا؟ لأننا نفعل في الحج ما نجهل حكمته. أحيانا يؤدي الإنسان جملة من المناسك ولا يفقه الحكمة منها. وعلى سبيل المثال، لماذا نرمي تلك الأحجار بذلك الحجر؟ ولماذا نطوف حول ذلك البيت؟ ولماذا العدد يكون سبعا أحيانا وأحيانا يكون ثلاثا؟ والجواب عن كل ذلك بوضوح مطلق: لأننا عبيد لله عز وجل، فنحن لا نشرع لأنفسنا هذه العبادة. ونحن إذا نظرنا إلى سلوك الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى قدوة للناس، نجد أن أولئك الأنبياء الكرام كانوا قدوة للعالمين في امتثالهم المطلق وخضوعهم واستسلامهم لأمر الله عز وجل. فهذا إبراهيم عليه السلام لم يناقش أمر الله عز وجل، وكذلك ابنه إسماعيل عليه السلام، وقال إسماعيل بلسان المؤمن المستسلم الخاشع الخاضع لله عز وجل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا إذن هو كمال العبودية. وإذا نظرنا إلى ما يفعله الحاج في أداء المناسك في أيام الحج العظيمة، فهو يمشي حيث يطلب منه ذلك، ويقف حيث يؤمر، ويفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه في كل حركة وفي كل فعل وفي كل شعيرة يقوم بأدائها يقول لله عز وجل سمعا وطاعة. فإذا استسلم الإنسان لله عز وجل وخضع لأمره وأدى ما أمره به، فإنه بذلك يزول ذلك التردد الذي يكون في هذه النفس، بل وذلك التمرد الذي يكون في بعض النفوس يخفت ويزول، ويؤدي ذلك إلى استقرار النفس. فإذا أيها المستمعون والمستمعات الكرام، ونحن نؤدي هذه العبادة ونؤدي هذه الشعيرة، عندما نطوف وعندما نسعى وعندما نقف على عرفات وعندما نذهب إلى منى ونبيت بمزدلفة ونذكر الله عز وجل، في كل ذلك خضوع واستسلام وامتثال لأمر الله عز وجل. هذا الامتثال هو الذي يؤدي بهذا العبد أن يكون في مصاف عباد الرحمن الذين يؤمنون بأن العبد هو ملك لله عز وجل، حيثما أمره يتوجه وحيثما نهاه يتوقف، وبذلك تتحقق معاني العبودية، ويتحقق بذلك الامتثال المطلق لله عز وجل. وإلا فما الذي يدفع هذا الإنسان أن يخرج من وطنه الذي يأمن فيه على نفسه وعلى ماله ويهنأ فيه، ثم بعد ذلك يودعه في سفر طويل شاق مرهق، ينفق نفقات كثيرة ويتعرض للكثير من التبعات والمتاعب بسبب خروجه من وطنه، فيؤدي تلك المشاعر إلا امتثالا لأمر الله عز وجل. وهكذا شأن المسلم إذا ما دعي إلى الله ورسوله أن يقول سمعا وطاعة يا الله. فنسأل الله عز وجل أن يلهم نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا طاعة واستسلاما وخضوعا له عز وجل في كل شؤون حياتنا، حتى نحظى بالقرب من الرحمن، ونكون بذلك من أهل الجنان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وضير. وها نحن نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: لا نزال موصولين بالآية المباركة التي تحمل الرقم 13 بعد 100 من آيات سورة البقرة، تلك الآية التي تبين بجلاء موقف من لا يؤمن بالإسلام دينا من الله سبحانه مرتضا لكل البشرية.
5: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو هذه الآية مجددا علينا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
3: أتلوها بإذن الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك يا داود من أسئلة حول هذه الآية، أي حول صدرها؟
2: السؤال هو يا أستاذنا، ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم؟
0: المقصود من الجملة تشبيه المقول بالمقول وتشبيه القول بالقول.
2: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: تشبيه المقول بالمقول في أنه كذب وهراء، وتشبيه القول بالقول أن هذا القول متشابه صادر عن الأهواء، فقول اليهود للنصارى ليسوا على شيء صادر عن هوى، وقول النصارى لليهود ليسوا على شيء صادر عن الهوى. وهذه المقولة مقولتهم يشبه بها قول كفار العرب في المؤدى، والمؤدى كله كفر، مؤدى مقولة هؤلاء ومقولة هؤلاء كلها أو كله كفر، والحامل على ذلك اتباع الهوى.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من المراد بقوله تبارك وتعالى الذين لا يعلمون؟
0: المراد به كفار العرب، بل كل المشركين من عبدة الأوثان، فكثيرا ما ينفى عنهم العلم ولكن أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء هم مشركو العرب، فهم على جهل، بينما اليهود عندهم كتاب والنصارى عندهم كتاب، فينبغي أن يكون من عنده الكتاب لا يكون قوله كقول الجهال الذين ليسوا على علم ولكنهم اشتركوا في الحقيقة. فالذين لا يعلمون المراد بهم هنا عبدة الأوثان الذين لا كتاب لديهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تخبرنا ماذا قال الذين لا يعلمون لمحمد صلى الله عليه وسلم؟
0: قالوا له لست على شيء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا هذا القرآن أساطير الأولين، ووصفوه بالسحر والجنون
1: والشعر،
0: ووصفوه بالكذب أيضا. فهؤلاء قالوا تلك المقالة أو تلك المقولة، فشبه قول اليهود والنصارى بقول هؤلاء تشبيها مقلوبا.
2: تشبيها مقلوبا؟
0: نعم، فالتشبيه غير المقلوب، أن قول اليهود والنصارى مشابه لقول من؟
2: لأولئك الذين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما قالوا.
0: وهنا شبه ما قاله الذين لا يعلمون بأي شيء؟ بقول اليهود
1: والنصارى.
0: فهذا التشبيه مقلوب لإفادة أن الكل على ضلال، وأن ضلال من كان على علم أقبح من ضلال من كان على جهل، وإن كان الكل مشتركا في الضلال.
2: ولكن يا أستاذنا، ما وجه الشبه في ذلك؟
0: وجه الشبه في ذلك أن المؤدى واحد، وأن الباعث على القول واحد، فالمؤدى هو الكفر
1: أو إلغاء معتقد الآخر.
0: نعم، وأما الأقوال فكلها صادرة عن الأهواء، فيشبه بعضها ببعض.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب آخر جزء من هذه الآية؟
0: تقصد قول الحق تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون؟
1: نعم يا أستاذنا.
0: وهذا هو المتبقي. نقول عن الفاء، الفاء تفريعية أو مفصحة عن شرط مقدر.
2: مفصحة عن شرط مقدر؟
0: نعم، أي إذا كان الأمر كذلك في الدنيا فالله يتولى الحكم يوم القيامة فيما بينهم، فهو العالم بكل شيء، هو العالم بما عملوا وبما قالوا، فالحكم هو الذي يتولاه يوم القيامة، فالله يحكم بينهم يوم القيامة.
1: فماذا نعرب لفظ الجلالة يا أستاذنا؟ مبتدأ؟
0: نعم، هو مبتدأ
2: مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
0: فالله يحكم،
1: يحكم فعل مضارع مرفوع
2: بالضمة.
0: وأين فاعل يحكم؟
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو يا أستاذنا،
0: يعود إلى لفظ الجلالة، والجملة من الفعل والفاعل موضعها الرفع خبر المبتدأ، بين
1: ظرف مكان،
0: وبين مضاف،
1: والهاء مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع، والظرفية هنا مجازية بمعنى أن الحكم سيكون بينهم يوم القيامة من قبل الله تعالى، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. يوم
2: ظرف زمان منصوب بالفتحة وهو مضاف يا أستاذنا،
0: والقيامة مضاف إليه، والظرفية هنا حقيقية لأن الحكم سيكون هناك في يوم القيامة.
1: فيما جار ومجرور،
0: كانوا
2: فعل ماض ناقص يا أستاذنا،
0: وما فيما اسم موصول، وتكون كان واسمها وخبرها صلة للموصول. كانوا نقول عن الواو
1: اسم كان،
0: فيما كانوا فيه، فيه جار ومجرور متعلق بيختلفون، نقول عن كلمة يختلفون
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا،
1: والواو فاعله،
0: والجملة من الفعل والفاعل في موضع نصب خبر كان، فيما كانوا يختلفون فيه.
1: وبهذا ينتهي إعراب هذه الجملة.
0: كانوا هذا الفعل واسمه وخبره صلة ما، أي في الشيء الذي كانوا يختلفون فيه، فقد اختلفوا هنا في الدنيا، هؤلاء يقول هؤلاء ليسوا على شيء، والآخرون يقولون فيهم ليسوا على شيء، والكل أيضا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والحكم هو الله يوم القيامة بين الجميع.
1: وشر البلية في هذا الأمر يا أستاذنا أن الجميع ينكرون ما لدى الجميع.
0: نعم،
1: فمن المحق منهم؟
0: لا أحد محقا منهم، والمحق محمد صلى الله عليه وسلم، فقد آمن بكل الكتب وبكل الرسل، وأمر أمته أن يؤمنوا بكل الكتب وبكل الرسل، فالإنصاف كل الإنصاف في هذا الدين ومع متبعيه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بحرف الفاء في صدر هذه الجملة فالله يحكم بينهم؟
0: قلنا عن الفاء إنها للتفريع أو مفصحة عن شرط مقدر، أي إذا كان الأمر كذلك بينهم في الدنيا فسيظهر يوم القيامة، لأن الله سيحكم بينهم، سيظهر الحق وأنهم ليسوا على شيء جميعا.
1: وهذا يا أستاذنا آخر أسئلتنا لهذا اليوم، فنلتقي في الغد بإذن الله لأن الوقت أدركنا.
0: إذا نلتقي بإذن الله تعالى في هذا المكان
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الوعي والانضباط وصدق المراجعة للنفس. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، حين يعقد الإنسان العزم على الحج يبدأ في التفكير والاستعداد، فيرتب أموره ويهيئ ما يحتاجه من أدوات ومستلزمات، وهذا نوع من الأخذ بالأسباب، وهو أمر مطلوب ومحمود. لكن هناك استعداد آخر أعمق وأهم، وهو الاستعداد لرحلة الداخل. فهذه الرحلة لا تحتاج إلى حقيبة سفر ولا إلى تجهيزات مادية، بقدر ما تحتاج إلى صدق مع النفس ومراجعة هادئة للقلب والسلوك. فقبل أن يتحرك الإنسان إلى الخارج، يحتاج أن يعيد ترتيب الداخل، وأن ينظم أولوياته، ويصلح ما بينه وبين الله. رسائل المناسك. أيها الحاج، إن الرحلة إلى الداخل هي رحلة القلب والروح، وهي من أعظم الرحلات أثراً في الإنسان. فليس كل سفر يغير الإنسان، وليس كل انتقال يصلح الداخل، إنما يحدث التغيير الحقيقي حين يصبح الإنسان أكثر صدقاً مع نفسه. وفي هذه الرحلة يسأل الإنسان نفسه بصدق: ما الذي يؤخرني عن الله؟ وما الذي يضعف إيماني؟ وما الذي أعلم أنه خطأ وما زلت أؤجل تغييره؟ وهنا تبدأ أول خطوات إدارة الذات وأول خطوات الإصلاح الحقيقي. فالحج لا يربي الإنسان على المظاهر فقط، بل يربيه على المراقبة الداخلية والانضباط وحسن محاسبة النفس. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، إن القرب من الله لا يتم بالتمني ولا بالأقوال فقط، بل بصدق الالتزام وإصلاح الداخل. وحين ينجح الإنسان في هذه الرحلة، فإنه لا يخرج منها كما دخل، بل يصبح أكثر وعياً وأهدأ سلوكاً وأقرب إلى الاتزان والإحسان. فالنتيجة الحقيقية لهذه الرحلة أن يصبح الإنسان أفضل مما كان عليه، وأصدق مع الله، وأحسن تعاملاً مع الناس. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن الحج في ظاهره رحلة إلى المشاعر المقدسة، ولكنه في جوهره رحلة عميقة إلى الداخل، رحلة تبنى على الصدق والوعي والانضباط وإصلاح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فمن أصلح داخله أصلح الله له ما حوله، ومن صدق مع الله وجد أثر ذلك سكينة واتزانا وطمأنينة في حياته. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد عامر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليل الذكر بعد الموقف العظيم، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. بعد أن وقف الحاج بعرفة ورفع يديه بالدعاء وسكب دمعه رجاء المغفرة، يبدأ الانتقال إلى المحطة التالية وهي مزدلفة، حيث يبيت الحجيج ليلتهم عند المشعر الحرام في مشهد يسوده السكون وتغمره الطمأنينة. وفي هذا الموطن يأتي التوجيه الإلهي واضحا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ليكون هذا الليل ليل ذكر وشكر، لا ليلة غفلة واشتغال. وقد ربط الله تعالى مناسك الحج بالذكر منذ بدايته حتى منتهى لعظيم الصلة بالله سبحانه وتعالى، وليكون قلب الحاج في صلة مستمرة وعلاقة وثيقة بربه سبحانه. فالمشعر الحرام هو موضع اجتماع القلوب بعد أعظم موقف، وكأن الله تعالى يقول لعباده بعد الدعاء بعرفة: لا تنسوا الذكر في مزدلفة. فالقرب من الله لا ينقطع بل يتواصل. ثم قال سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم، أي اذكروه شكرا له على هدايته لكم إلى هذا الطريق وعلى توفيقه لكم لبلوغ هذه المشاعر. فالهداية نعمة عظيمة تستحق دوام الذكر. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا المشهد ترى الحجيج وقد هدأت أصواتهم وسكنت حركاتهم، يجمعون بين الذكر والسكينة في ليلة هي من أعظم ليالي العمر. فمزدلفة هي محطة تأمل وطمأنينة بعد يوم مليء بالدعاء والانكسار، ليجتمع فيه الذكر مع السكون والقلب مع ربه. فإذا أناخ الحاج جسده المتعب على أرض مزدلفة ونظر إلى نجوم السماء، صعدت روحه إلى خالقها مطمئنة بوعد الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخي الحاج، اجعل ليلتك في مزدلفة ليلة قرب من الله، أكثر فيها من الذكر واستحضر نعمته عليك، واحمده أن بلغك هذه المشاعر، ثم نم ليلتك بالذكر والتهليل والتحميد لله رب العالمين. فيا رب، لك الحمد كما هديتنا، ولك الشكر كما بلغتنا، فاجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، الشاكرين لنعمك، المقبولين عندك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، إيمان وحسن تدبير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده، له تعالى الحمد، ما جاء الصباح حاملا بشائر الخير ونفحات السكينة، يحيي نوره نفوسا عاملة نزيهة أمينة. يقدم لنا كتاب الله العزيز أمثلة رائعة في التطبيق العملي لمعاني الإيمان وما تتجلى به النفس المؤمنة من قوة وثبات وعدل وإحسان. هذه الصفات الإيمانية التي تزداد ظهورا في مثل هذا الموسم المبارك والعشر الفاضلة، ومن ذلك ما نتدبره في قصة ذي القرنين بسورة الكهف الكريمة، حيث يتجلى مثال فريد لقائد مؤمن قد وفقه الله فجمع بين قوة إيمانه وحسن تدبيره، غير مكتف بصلاح ذاته، إنما كان ساعيا لإصلاح الواقع من حوله. قد مكن الله له في الأرض وأتاه من كل شيء سببا، فسعى موظفا ما أوتي رحمة وعدلا، فشهدت له البقاع التي حل بها وأهلها بأنه كان من المصلحين العادلين البناة المحسنين، وتبقى رحلاته رسائل مضيئة للمتدبرين توقظ في القلوب حس المسؤولية، دافعة للأخذ بالأسباب على غير غفلة عن واهبها تعالى، فيظل القلب متعلقا بالمنعم، وتظل الجوارح عاملة في ميادين الخير والبر والإصلاح. إننا ونحن نعيش في ظلال هذه العشر المباركة تتجدد لدينا هذه المعاني، وتتحول إلى ساحة عملية لاختبار صدق المؤمن وتوجهاته وعزيمته وثباته، لتكون هذه الأيام والليالي مساحات حركة وبذل وعطاء، تتشبه فيها النفس المؤمنة بمثل هذا القائد الصالح العظيم، فتراها في ميادينها مقتفية أثره، سعيا في سد الحاجات وتفريج الكربات وبث الخيرات وإقامة الصالحات وإنعاش المجتمعات بكل عمل بناء وجهد مخلص، يستشعر أنه لبنة في بناء المجتمع الراشد. إن ذا القرنين لمن يتدبر مواقفه في سورة الكهف يجد أنه شخصية ملهمة تدفع كل متدبر ليكون منصفا في التعامل، ذا رحمة في العطاء، بعيد النظر في التدبير والبناء، مبادرا دون طمع، متعاونا على البر والتقوى، يعهده المجتمع روحا وثابة وعنصرا فاعلا في التغيير الإيجابي.

0: ضياء بدد الغلس هنيئا للذي اقتبس وشد العزم ملتمسا فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مع نفوس مؤمنة مخلصة تجمع بين وعيها وحسن سعيها فتمر مواسم الخيرات شاهدة على صناعة الصالحات وحسن إنجاز في المجتمعات.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

السلام عليكم ورحمة الله. الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة الصحارى الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي. إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. من العناوين وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وذلك خلال استقبال معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري لسعادته اليوم في مقر وزارة الخارجية السويسرية في العاصمة السويسرية بيرن. وقد نقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري بدوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل معالي إغنازيو كاسياس نائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، حمل سعادة السفير نقل تحيات فخامة الرئيس غاي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بدوام التقدم والرخاء. تعزيزا لمكانتها كوجهة صناعية ولوجستية عالمية، نجحت مدينة الصحارى الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي، وبإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني. وتتنوع هذه الاستثمارات بين الصناعات النفطية الحديدية البتروكيماوية وإنتاج المواد الغذائية والبلاستيكية والرخام. عالميا، واصلت التحركات الدبلوماسية نشاطها لإنهاء الحرب، إذ بحث مسؤولون إيرانيون وباكستانيون مقترحات لإنهاء التصعيد الأمريكي الإسرائيلي بالتزامن مع وصول فريق قطري إلى طهران للتنسيق والوساطة. فقد بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وسط استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز. في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك مؤشرات إيجابية في المحادثات مع إيران، لكنه شدد على أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمرا مستحيلا. وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول تخصيب اليورانيوم الإيراني ومستقبل مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى سيطرة إيران على الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، فيما أكد طهران تمسكها بمخزونها النووي ورفضها نقله إلى الخارج. هذا وأعلنت فرنسا إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية تهدف إلى استعادة الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا لطرحه عندما تصبح الظروف مناسبة. ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تعثر مشروع قرار أمريكي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع ألغام في المضيق وسط تهديد روسي وصيني باستخدام حق النقد ضده.
وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن باريس تعمل مع بريطانيا على مبادرة أممية لإطلاق بعثة دولية تضمن إعادة فتح المضيق بالتنسيق مع واشنطن وطهران. حضت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن سياساتها تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين. ودانت الدول الأربع مشروع E1 الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة جديدة، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. كما طالبت إسرائيل بوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية. وأكد البيان المشترك رفض أي دعوات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان قسرا، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. وأعلنت كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها للموقف الأوروبي وسط تصاعر التوتر بشأن الحرب في غزة والأوضاع في الضفة الغربية. وجاء البيان بعد انتقادات أوروبية واسعة لإسرائيل على خلفية معاملة ناشطي أسطول الصمود مع تزايد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير. حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات والأدوية الطبية يعيق عمل المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وأكدت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية أن أكثر من نصف المستشفيات والمراكز الصحية تعمل جزئيا فقط بسبب نقص الإمدادات الأساسية. وشددت المنظمة على أن استمرار القيود يهدد حياة المرضى، محذرة من صعوبة تشخيص الأمراض أو علاج الحالات الحرجة في ظل نقص معدات المختبرات وأجهزة الأكسجين. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 43 ألف مصاب في غزة، بينهم 10,000 طفل، يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطراف صناعية وأجهزة للمساعدة. كما أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 22 هجوما على مؤسسات صحية في غزة منذ بداية العام في ظل استمرار الضغوط على القطاع الصحي. أعلنت وزارة الصحة في لبنان مقتل 6 مسعفين لبنانيين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الوزارة أن 4 من عناصر الهيئة الصحية قتلوا في هجوم على بلدة حناوية، بينما قتل مسعفان من جمعية الرسالة في غارة على دير قانون النهر. واستنكرت لبنان الهجومين معتبرا أنهما يشكلان انتهاكا للقانون الدولي واستهدافا للعاملين في المجال الطبي، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارتين اللتين استهدفتا فرق الإسعاف في جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على مصفاة نفط روسية في ياروسلافل على بعد نحو 700 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأوضح زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام أن الضربة تأتي ضمن سلسلة هجمات تستهدف منشآت النفط الروسية بهدف تقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف استهدفت 11 منشأة نفطية روسية منذ بداية الشهر وحتى 21 منه، من بينها مصفاة كيريشي إحدى أكبر مصافي التكرير في روسيا. من جانب آخر، أعلن مسؤولون روس مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 طفلا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف سكنا طلابيا في منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا شرقية أوكرانيا. هذا ووصف الكريملين الهجوم بأنه جريمة وحشية، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه. ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا التي تسعى لاستعادة منطقة لوغانسك ضمن المناطق التي ضمتها روسيا عام 2022.
رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تفشي سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرتفع جدا على المستوى الوطني. وأكدت المنظمة أن السلالة الحالية التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد تمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا مع مخاوف من انتشارها السريع داخل الكونغو والمنطقة. سجلت الكونغو حتى الآن 82 إصابة مؤكدة و7 وفيات مؤكدة، إضافة إلى أكثر من 170 وفاة يشتبه بارتباطها بالفيروس ونحو 750 حالة مشتبه بها. وأخيرا، لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مناطق عدة في أفغانستان خلال الساعات 48 الماضية. وشهدت ولاية بغلان شمال أفغانستان الحصيلة الأكبر من الضحايا، حيث لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، فيما سجلت وفيات وأضرار واسعة في ولاية بدخشان ووردك. وأكدت السلطات المحلية تدمير أكثر من 100 منزل في بعض المناطق، إضافة إلى فقدان عدد من الأشخاص بسبب السيول والانهيارات الأرضية. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الأحوال الجوية القاسية والفيضانات تسببت أيضا بإصابة عدد من السكان وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية والبنية الأساسية. وقبل الختام، هذا التذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي. إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، مع واشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري لذلك الحين، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

ثمود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق القصد ووضوح الطريق والإتقان في البدايات. رسائل المناسك. عزيزي المستمع، كثيرا ما تبدأ الطريق بخطوة صغيرة، لكن السؤال الأهم إلى أين تتجه ولماذا تمضي؟ فالطريق لا يبدأ بالحركة فقط، بل يبدأ أولا بوضوح النية وصدق القصد. حين يكون الهدف واضحا تستقيم الخطوات وتنتظم الوجهة، ويصبح الطريق أكثر طمأنينة وثباتا. وهكذا يبدأ الطريق إلى الحج، فقبل أن تخطو بقدميك لا بد أن تخطو بنيتك، وقبل أن تلبي بلسانك لا بد أن يتجه قلبك بصدق إلى الله. فالنية الصادقة هي أول خطوة في الطريق الصحيح، وهي الأساس الذي تبنى عليه بقية الرحلة. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، فتش في قلبك واسأل نفسك: هل نيتي خالصة لله؟ هل أقصد بهذه الرحلة وجه الله ورضاه؟ فإن وجدت في نفسك صدقا فتلك بداية الطمأنينة، وإن وجدت شيئا من شوائب الدنيا فبادر إلى تنقية قصدك وتصحيح نيتك. فالإنسان حين يعرف وجهته يصبح أكثر انضباطا وأوضح خطوات وأقرب إلى الإتقان وحسن الترتيب. وفي الحج تتحول المناسك إلى رسالة تعلم المسلم أن الطريق الناجح يبدأ بنية صادقة وخطة واضحة وسير منضبط. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، ليست العبرة في كثرة الحركة، بل في صحة الوجهة. فكم من إنسان يمشي كثيرا ولكنه لا يعرف إلى أين يتجه. أما حين تكون النية واضحة فالخطوات تسير بهدوء، ويصبح الإنسان أكثر وعيا وأقرب إلى التوازن وحسن التصرف. ولهذا كانت النية هي البداية الحقيقية لكل عمل صالح، وهي الخطوة الأولى في طريق الإصلاح والتغيير. أيها الموفق للخير، إن أصدق البدايات هي التي تنطلق من قلب مخلص ونية صادقة ورؤية واضحة. فاجعل خطواتك في الحياة قائمة على الوضوح والإتقان وحسن القصد، فمن صدق مع الله هداه الله إلى أفضل الطرق وأقومها. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، سنبقى معكم في الدقائق القادمة مع تلاوة القارئ عمر النبراوي من آية الذكر الحكيم.

0: هكذا أنصتنا لتلاوة عطرة، تلاوة القارئ عمر النبراوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا مع سورة من قصار السور، مع سورة الشمس وقصة ثمود، ومع نبيهم صالح عليه السلام. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. قال هناك إذ انبعث أشقاها، انبعث شخص واحد، لكنه لما نسب قال فكذبوه فعقروها، نسب العقر لهم جميعا، لأنه كان بتواطؤ منهم، كما قال الله تعالى في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكانوا شركاء في هذه الجريمة، في هذا الظلم، في هذا الطغيان، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. والكلمة التي ربما يكون فيها غرابة كلمة دمدم، الدمدمة، قالوا هي الصوت، صوت الصاعقة، صوت الرجفة. وحتى عندما تسمع هذه الكلمة دمدم تشعر أن في الكلمة قوة. فكذبوه فعقروها فدمدم، لاحظ معي حرف الفاء، فكذبوه فعقروها فدمدم فسواها. إذن هذا كان عاقبة أولئك القوم بسبب ذنبهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وهذه عاقبة الذنب، وهذا هي هذا هو شأن الذنوب، وكيف تكون وبالا على صاحبها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم، لاحظ معي التسلسل، كذبوا عقروا أصابهم العذاب، والعذاب أصابهم بسبب ذنبهم. وهكذا هو شأن المعصية، فهي شؤم على صاحبها في الدنيا والآخرة. ففي أمر الدنيا دمدم عليهم ربهم، أصابتهم الرجفة وأصابهم الهلاك، ويصيبهم الهلاك الأخروي الخالد الباقي بسبب هذه الذنوب. ولذلك تعامل المؤمن مع الذنب يختلف عن تعامل المنافق مع الذنب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنب بالنسبة للمؤمن كالجبل،

0: الذي يخاف أن يسقط عليه. أما الذنب بالنسبة للموافق كالذباب يفعل به هكذا، يعني لا يكترث به، الذنب شيء عنده شيء بسيط. ولذلك المؤمن إذا أذنب تجد أنه يسارع إلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله تبارك وتعالى يقول أيضا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا شأن المؤمن في تعامله مع الذنب، يسارع. الله تعالى يقول: فأولئك يتوبون من قريب، ما يصر على المعصية والذنب. إذن هكذا كانت شؤم المعصية على ثمود، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وإلى الملتقى أيها الإخوة والأخوات في لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليل الذكر بعد الموقف العظيم، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. بعد أن وقف الحاج بعرفة ورفع يديه بالدعاء وسكب دمعه رجاء المغفرة، يبدأ الانتقال إلى المحطة التالية وهي مزدلفة، حيث يبيت الحجيج ليلتهم عند المشعر الحرام في مشهد يسوده السكون وتغمره الطمأنينة. وفي هذا الموطن يأتي التوجيه الإلهي واضحا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ليكون هذا الليل ليل ذكر وشكر، لا ليلة غفلة واشتغال. وقد ربط الله تعالى مناسك الحج بالذكر منذ بدايته حتى منتهاه لعظيم الصلة بالله سبحانه وتعالى، وليكون قلب الحاج في صلة مستمرة وعلاقة وثيقة بربه سبحانه. فالمشعر الحرام هو موضع اجتماع القلوب بعد أعظم موقف، وكأن الله تعالى يقول لعباده بعد الدعاء بعرفة: لا تنسوا الذكر في مزدلفة. فالقرب من الله لا ينقطع بل يتواصل. ثم قال سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم، أي اذكروه شكرا له على هدايته لكم إلى هذا الطريق وعلى توفيقه لكم لبلوغ هذه المشاعر. فالهداية نعمة عظيمة تستحق دوام الذكر. أيها الأحبة الكرام، وفي هذا المشهد ترى الحجيج وقد هدأت أصواتهم وسكنت حركاتهم، يجمعون بين الذكر والسكينة في ليلة هي من أعظم ليالي العمر. فمزدلفة هي محطة تأمل وطمأنينة بعد يوم مليء بالدعاء والانكسار، ليجتمع فيه الذكر مع السكون والقلب مع ربه. فإذا أناخ الحاج جسده المتعب على أرض مزدلفة ونظر إلى نجوم السماء صعدت روحه إلى خالقها مطمئنة بوعد الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخي الحاج، اجعل ليلتك في مزدلفة ليلة قرب من الله، أكثر فيها من الذكر واستحضر نعمته عليك، واحمده أن بلغك هذه المشاعر، ثم نم ليلتك بالذكر والتهليل والتحميد لله رب العالمين. فيا رب لك الحمد كما هديتنا، ولك الشكر كما بلغتنا، فاجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، الشاكرين لنعمك، المقبولين عندك، برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
2: وعز جنده وهزم الأحزاب،
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
3: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: بها أباهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
1: آمين.
0: وانشر علينا أثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
1: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: آخر درس أخذناه السعي بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله. ذكرنا شروط السعي وسننه وصفته، أليس كذلك؟ بعض تلك الشروط النية، أليس كذلك؟ كيف النية؟ إن عمل غير معقول معنى، أليس كذلك؟ وكل عمل غير معقول معنى لا يصح إلا بالنية، يشترط في صحته النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنما الأعمال بالنيات. والنية عزم القلب على فعل السعي تعبدا لله سبحانه وتعالى وطاعة له عز وجل. هل يحتاج أن تتلفظ بها؟ ما الجواب؟
3: لا.
0: عزم القلب على فعل السعي تعبدا لله تعالى وطاعة له عز وجل. نعم. فهنا سؤال، لو بدأ شخص يلتمس أصحابه بعد أن فقدهم وصعد الصفا ينظر إليهم ثم ذهب إلى المروة يلتمسهم ثم رجع إلى الصفا مرة ثانية فوجدهم على كل حال طافوا شوطين، هل هو يكتفي بالشوطين السابقين؟
4: نعم.
0: لا، لماذا؟
4: لأنه لم ينوي
0: أن يفعل. لأنه يتسعي عبادة تحتاج إلى نية. عزم القلب على إيش؟ على السعي، على فعل السعي تعبدا لله تعالى.

0: ومن شروطه الابتداء بالصفا بالمروة. فلو مثل بدأ من المروة وطاف 7 أشواط ختم بالصفا يعتبر الطواف كم شوط؟ ساعي. بدأ بالمروة قلنا نعم وطاف على هذا 7 أشواط يعتبر كم طائف كم شوط؟ نعم ستة. طيب غير الصحيح أي شوط صحيح غير الصحيح؟
1: الأول.
0: الأول لماذا؟ لأنه بدأ به من المروة والابتداء من الصفا. نعم. أبدأوا بما بدأ الله به الحديث في رواية بدأوا بما بدأ الله به. نعم. خذوا عنا ناسككم والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفا. ومن شروطه ايش؟ الموالاة. موالاة بين أشواطه. موالاة بين أشواطه. إلا إذا كان هناك فاصل لعذر. مثل لو هو في السعي وقيمت الصلاة. صلى. هل يبني على سعيه ولا يستأنف سعي؟ ماذا تقولون؟
2: نعم.
0: يبني. طيب. هنا سؤال أيضا مهم. وهو في السعي بعد أن طاف 2 شوطين 3 4 تذكر أنه لم يصلي 2 ركعتي الطواف ماذا يعمل؟
2: نعم
0: يصليهما. يصليهما ويبني على سعيه ولا يستأنف؟
2: يبني.
0: نعم. طيب لو بدت حاجة الإنسان وذهب إلى دورة المياه وقضى حاجته ورجع يبني ولا يستأنف؟
2: نعم
0: يبني. هذا عذر. بخلاف لو ما أهمل يعني كل حال إني سعى 3 أشواط وتعب وأهمل السعي وخرج ذهب إلى المكان الذي نازل فيه وبعد يوم قال أمشي. عندما يرجع يبني على ما مضى من السعي ولا يستأنف؟
2: نعم
0: يستأنف. لا بد من موالاة وكذلك. طيب حيث هذا بارك الله فيكم. السعي تعريف السعي ما هو السعي؟ السعي هو إيش؟ هو المشي بين الصفا والمروة 7 أشواط ذهابا ورجوعا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو تعريف السعي. طيب زين. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله. ما المراد بالشعائر زهر؟
2: نعم هي أعمال الحج وكل ما جعل علما بطاعة الله.
0: نعم. طيب حكم السعي.
2: نعم.
0: هل هو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة أو من سننهما؟
2: نعم.
0: خلاف. نعم. القائلون بالوجوب استدلوا بهش بفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم وقوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. تقول من المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. نحن ختمنا الدرس الماضي بأبيات من جوهر النظام. من منكم يحفظها حتى نقف عن تلك الأبيات وقفار كذا بسيطة لأجل الفائدة ولأجل التكرار أيضا. التكرار مسقط الأفكار. تفضل تحفظته؟ تفضل.
3: والسعي بين المروتين يلزم فرضا وقيل سنة في هادم محله بعد الطواف الواجب فمن يقدمه فغير صائب عليه أن يعيده من بعد طوافه فيظفر برشد تخرج من باب الصفا وتبتدي به إلى المروة 7 تقتدي وتحسب المسير والركوع والركوع شوطين حتى تكمل التسبيع تهرول أن في المسير المنحدر وتمشيا فيما عداه مستقر وما على النساء أن تهرولا لكنها تؤمر أن تعجلا كذلك المريض إن لم يقدري فإنه بالعذر أولى فاعذري ومن نسي فلم يهرولن فقيل بالنسيان يعذرن كذاك من يتركه لجهله بأنه المسنون عند فعله ومرمل في سعيه جميعا جهلا فقيل لا نرى التضيع وإن يكن أساء في أفعاله فالنقض لا يدخل في أعماله وجائز تسعى وأنت راكب والفضل للمشاة فضل واجب.
0: أحسنت شكرا. طيب في هذا لك الحال أبيات رسائل مهمة نقف عندك البيت. ما معنى قوله والسعي بين المروتين يلزم فرضا وقيل سنة بها دم هنا ذكر ماذا؟
2: حكم السعي. نعم
0: شيخ. نعم
2: حكم السعي.
0: ذكر حكم السعي.
2: نعم.

0: ايش قال؟
1: قيل الركن من
0: هل ذكر الخلاف ولا ذكر قولا واحدا؟
1: ذكر الخلاف.
0: خلاف هو قال؟
1: قال القول الأول ركن من أركان الحج.
0: نعم.
1: والقول الثاني سنة تكبر بالدم.
0: نعم. والسعي بين المروتين
1: يلزم
0: فرضا.
1: نعم.
0: وقيل سنة
1: فيها دم.
0: أحسنت. يعني ذكر يعني الخلاف هل هو من فرائض الحج أو هو من سننه.
1: نعم.
0: وذكر على كل حال ما يتفرع على الخلاف أيضا.
1: نعم.
0: يتفرع على الخلاف يعني على القول بأنه ركن من أركان الحج.
1: نعم.
0: يتفرع عليه فساد الحج. وعلى أنه ركن من أركان العمرة يترتب عليه فساد العمرة. ما كذا؟
1: نعم.
0: وعلى القول بأنه سنة يقول تكبر بالدم. نعم. أحسن شكرا. زين. قال محله بعد الطواف الواجب فمن يقدمه فغير صائب. احنا ذكر شرطا من شروطه. ما كذاك؟ تفضل خطاب.
2: نعم
0: شيخ. مو كذا؟
2: يكون بعد الطواف.
0: ان يكون بعد الطواف. طيب. طيب لو سعى قبل الطواف، هل الشيخ ذكر هنا الحكم؟ لو سعى قبل الطواف مو قال هل عليه العادة ولا ما عليه؟
2: عليه.
0: عليه العادة. الشيخ ذكر هنا ان عليه العادة؟
2: نعم.
0: قال فمن يقدمه فغير صائب عليه أن يعيده من بعد طوافه فيظفرا بالرشد. عليه الإعادة لأن اختل شرط من شروطه وهو ترتيب بينه وبين الطواف. من شروطه أن يكون بعد الطواف وهذا أتى به قبل الطواف. فهنا مثلا لو مثلا امرأة جاءت إلى مكة المكرمة وهي محرمة بالعمرة وهي حائض، على كل حال ليس لها أن تطوف بالبيت، أليس كذلك؟ لكن هل لها أن تسعى بين الصفا والمروة؟ ما الجواب؟
1: نعم شيخ.
0: نعم.
1: ليس لها.
0: لماذا؟
1: لأنها يجب أولا أن تطوف ثم تسعى.
0: نعم.
1: وهي حائض لا يجوز أن تطوف.
0: أحسن شكرا. يخرج من باب الصفا ويبتدي به إلى المروة سبعا يقتدي. هنا ذكر إيش؟ سنة من سنة، وذكر ماذا؟ فرض من فرائضه وهو خروجه من باب الصفا. هذا من السنن ولا من الفرائض؟ خروجه من الصفا، من باب الصفا.
3: نعم. من السنن.
0: من السنن. يخرج من باب الصفا. نعم. ويبتلي به إلى المروة سبعا يقتدي. هنا ذكر سنة من سنة، وذكر شرطين من شروطه. مو من شروطه.
3: نعم.
0: أن يكون سبعا. وماذا؟
3: أن يبتدي
0: بالصفا. أحسن شكرا. فيخرج من باب الصفا، هذا من سننه. ويبتدي به، الضمير يعود أين؟
1: إلى السعي.
0: إلى الصفا. ويبتدي به إلى المروة سبعا، يكون سبعة أشواط. مو قال بعد
1: تحسب المسيرة والرجوع.
0: والرجوع
1: شوطين
0: حتى تكمل التسبيعة. المسير من الصفا إلى المروة شوطين ولا شوط واحد؟
1: شوط.
0: ومن المروة إلى الصفا
1: شوط.
0: نعم. وهكذا، ومن الصفا إلى المروة شوط حتى تختم هي تختم
1: بالمروة.
0: بالمروة هناك بيكمل الشوط السابع. إذا مثلا أنت لك الحال وقع معك الشك وأنت على الصفا، ما يحتمل إما أن تكون طائف كم؟ ستة. وإما أن تكون طائف كم؟
3: ثمانية.
0: ما ممكن هي ثمانية. لابد يكون الاختتام بالمروة، كما نبتدأ بالصفا اختتام بالمروة. ما كذلك؟ حتى تكمل التسبيعة، إيه سبعة أشواط. من بعد ذكر لأجل الفائدة كيف إن عندما تخرج من باب الصفا أين تذهب زهر؟ من تخرج من باب الصفا مو تتلو؟ نعم.
3: إن الصفا
0: والمروة من شعائر الله. أحسنت. اقتداء بمن؟ ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تصعد تقول أبدأ بما بدأ الله به. طيب هنا السؤال يسأل سائل، يقول هل يعني تقول هذه الآية عند كل مرة ولا المرة الأولى فقط؟ وهل تقول أبدأ بما بدأ الله به اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تصعد إلى الصفا وعندما تصعد إلى المروة، ولا عندما تصعد إلى الصفا في أول مرة؟ هذا السؤال واضح مدخوله بس في المرة الأولى فقط، عندما تصعد للصفة في المرة الأولى هذا تقول ذلك ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عندما خرج من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأنت لماذا تقول ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال ذلك. طيب وأنت تصعد الصفا تقول أبدأ بما بدأ الله به، لماذا تقول هذا؟ ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال ذلك. لكن بعد ذلك عندما تصعد إلى الصفا وما تصعد من المروة كل مرة، لا، المرة الأولى. واضح معكم تو؟ انتبهوا يعني، مثل ما تسمعون يعني واحد يصعد إلى الصفا ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وعندما يصعد إلى المروة يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما مشروع؟ واضح ولا مواضح؟
4: واضح.
0: طيب فإذا وقفت على الصفا مأمور بأن تقف هناك، أليس كذلك؟ وأنت مستقبل للبيت. أي بيت؟
1: نعم الكعبة.
0: الكعبة. طيب تأتي بالذكر والدعاء المشروع. نعم، ذكرنا لك بها في الدرس الماضي. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما تيسر. ما كذا؟ بما تيسر. ثم تقول اللهم قنعنا بما رزقتنا وقنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. ما كذا؟ اللهم استعملنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب يعني تقول ذلك كم مرة؟
1: نعم
0: تفضل.
1: كل مرة
0: كم؟
1: ثلاث مرات.
0: يعني تأتي بالذكر والدعاء كم؟
1: ثلاث مرات.
0: بعد أن تكمل الذكر والدعاء تنحدر من الصفا القاصد المروة، ابتداء فيه تبدأ بالسعى. ما كذلك؟ نعم. طيب زين، على البيت بعده تهرولن في المسيل المنحدر وتمشيا فيما سواه مستقر. ايش معنى البيت؟ لما تصل العلم الاول تهرول
5: الى العلم الثاني.
0: مو معنى تهرول
5: يعني الهرولة المسير ب
0: تركب. نعم.
5: وعندما ينتهي تصل الى العلم الثاني تتوقف عن الهرولة.
0: وين تسوي؟
5: تمشي.
0: بس احسنت، يعني تمشي من الصفا حتى تصل العلم الاول، واذا وصلت العلم تهرول تركب حتى تصل العلم الثاني، ثم تمسك على الهرولة وتمشي ما كذا حتى تصل المروة. ما كذاك؟ كذا ولا ما كذا؟
1: كذا.
0: طيب فإذا صعدت المروة ماذا تفعل فيها؟ هل تقف من تصعد فوق؟ تصعد قبل خمس درجات تصعد، ما تقف على أصل الصفا. المرأة تقف على أصل الصفا وتقف على أصل المروة، أما الرجل لك الحاليني ما دام يستطيع يصعد. زين يصعد وبعد ذلك يقف مستقبل أي شيء؟
1: بيت. نعم
0: مستقبل البيت.
1: نعم بيت.
0: وماذا يفعل هناك وهو واقف على المروة؟
1: نعم شا.
0: هل يقول شيء ولا بس واقف مستقبل فقط؟
1: نعم شا.
0: نعم
1: يقول الذكر الذي قاله في الصفا.
0: أحسنت، يقول الذكر الذي قاله
1: صف.
0: على الصفا والدعاء.
1: نعم.
0: كم مرة؟
1: ثلاث مرات.
0: طيب وهكذا يفعل في كل
1: شوط.
0: في كل شوط عرفتم أن الوقوف على الصفا والمروة في كل شوط هكذا. والذكر والدعاء أي من السنن، والذكر والدعاء عند وقوفه على الصفا والمروة هذا من السنن، من سنن السعي الوقوف على الصفا والمروة عند كل شوط، ومن سنن السعي ماذا؟ الذكر والدعاء عند وقوفه على الصفا والمروة. قلت من السنن يعني لو إنسان تركه لم يقف مثلا أو لم يأتي بالذكر والدعاء فاته الفضل، وسعيه صحيح ولا غير صحيح؟
1: صحيح.
0: ما كذلك؟ طيب الوقت انتهى، نكمل إن شاء الله ما تبقى في الدرس الآتي. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. ألهمنا الله وإياكم العلم النافع.
1: آمين.
0: وعاننا على العمل به.
1: آمين.
0: وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: آمين.
0: في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
6: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، تعظيم الشعائر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله، له الحمد، ما أطل الصباح برداء من نور، فأضفى السرور وبدد كل ديجور. ما أجمل قلب المؤمن إذ تتجلى فيه عظمة شعائر الله، فلا يراها أعمالا ظاهرية مجردة يؤديها، إنما يستشعر ما لها من معان جليلة تحيي الضمير وتوجه السلوك. فتعظيم الشعائر نابع من تعظيم المشرع العظيم جل جلاله، وحينما يمتلئ القلب بإجلال الله انعكس ذلك توقيرا لما شرع، واعتزازا بدينه، وحرصا على إقامة حدوده، واتباعا لما يرضيه ظاهرا وباطنا. وشعائره تعالى شاملة لكل ما شرعه وأمر به كالعبادات، وما اختصه من الأزمنة الفاضلة والبقاع المقدسة والأماكن المباركة، وكل ما يرمز إلى دينه الحنيف من قيم وأخلاق. والنفوس المؤمنة حين تعظم شعائر الله فإنها تقوم بها بإخلاص، متجنبة التهاون بها، حريصة على تأديتها على الوجه المشروع بحضور قلب وخشوع جوارح واستشعار عظم المقام. وتعظيم هذه الشعائر له ثمراته على النفس المؤمنة المعظمة، حيث تجد الطمأنينة والعزة والثبات مع يقظة الضمير والشعور الملازم برقابة الله في كل حال، وتعزيز الصلة به بلذة الطاعة وسكينة العبادة وتنمية روح الانضباط وارتقاء في السلم الإيماني والتزكية النفسية. وتعظيم الشعائر يرسخ هوية هذه الأمة ويقوي روابط أبنائها أينما كانوا، وتنشر مظاهر الخير والالتزام في مجتمعاتهم. فإقامة هذه الشعائر فيها على هدى ووعي وتعظيم تنشر القيم الفاضلة، وتقلل في ميادينها ومرافقها صور التعدي والانحراف، وتبرز معالم التعاون على البر والتقوى. والروح المعظمة لشعائر الله روح معطاءة مسهمة بوازعها الداخلي في بناء مجتمع متماسك، المجتمع الذي يحترم ثوابته ويعتز بهويته ويعتد بدينه ويقدم مثالا حيا لأخلاق الإسلام.

0: الله يا ذا النهى فارغبي وسر في سبيل الهدى وانصبي وعظم شعائره واستجب لداعي الفلاح وفيا أبي. فهيا بنا لله ربنا مع من يعظم شعائر الله موقنين أن تعظيمها من مقاييس تقوى القلوب وروافد صلاح الفرد والمجتمع ومنابع النهضة الإيمانية، نهضة تعيد للأمة قوتها وعزتها وتدفعها في آفاق تنميتها وازدهارها.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا إنك آتيت فرعون

أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، السماوات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والأرض الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الأرض اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجملة ولله غيب السماوات والأرض لا محل لها من الإعراب على جعلها جملة استئنافية، وهي لا محل لها من الإعراب على جعلها معطوفة أيضا لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ما نافية، ويجوز أن تكون مشبهة بليس وهي التي تعمل عمل ليس، وإن كان النفي قد انتقض بالاستثناء إلا أن بعض الشواهد ترشد إلى بقاء عملها وإن انتقض النفي بالاستثناء، على خلاف من قال إن نفيها ينتقض وعملها ينتقض بوجود الاستثناء. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أمر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الساعة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهذا الوجه من الإعراب على جعل ما ليست عاملة، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء هنا استثناء مفرغ، فما بعد إلا يعرب بحسب موقعه من الإعراب، وضابط الاستثناء المفرغ أن يكون ما قبل إلا مفتقرا لما بعدها، وما قبل إلا وهو المبتدأ مفتقر لما بعده وهو الخبر والذي هو كلمح البصر. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كلمح جار ومجرور، ويجوز في الكاف أن تكون حرف جر ويجوز أن تكون اسما، وهناك من ذهب إلى اسميتها على الإطلاق، وعلى جعلها اسما يكون المعنى وما أمر الساعة إلا مثل لمح البصر. نعرب الكاف ابتداء على أنها حرف جر فنقول في الإعراب الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لمح اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، البصر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور كلمح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أمر، وعلى هذا يكون الكاف وهو حرف الجر متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن كلمح البصر أو يكون كلمح البصر، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب الكاف اسم مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدأ وهو مضاف، لمح مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، البصر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهذا على جعل ما ليست عاملة فما بعدها مبتدأ وخبر، وعلى جعلها عاملة وإن انتقض النفي بإلا يكون الواقع بعدها اسمها وخبرها،
وما الدهر

0: إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. فهذا الشاهد من الشواهد التي استشهدوا بها على عملها عمل ليس، وإن انتقض النفي بإلا. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما مشبهة بليس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمر اسم ما مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الساعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كلمح الجار والمجرور كلمح البصر في محل نصب خبر ما المشبهة بليس، ويكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كلمح البصر أو يكون كلمح البصر. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. وعلى جعل الكاف اسما نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر ما المشبهة بليس، وهو مضاف. لمح مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة: ما أمر الساعة إلا كلمح البصر، معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، والجملة الاسمية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. أو هو أقرب جملة اسمية معطوفة على الجملة التي قبلها، ونقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
5: نجعل مسك ختام حديثنا اليوم ختاما للآية المباركة التي تحمل الرقم 13 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي تتحدث عن المواقف المتناقضة بين أعداء الإسلام، فإذا كان الموقف من الإسلام كان موقفا موحدا.
7: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
5: أتلوها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله العظيم.
0: إن الآية العظيمة هذه الآية ككثير من الآيات تحذر المسلمين عن أن ينخرطوا في سلك أولئك المتخالفين، وتأمرهم في طيات الحديث عنهم بالوحدة وعدم التخالف، لأن التخالف هو الذي يفضي إلى الضلال.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما أصل كلمة يحكم وما المعنى منها؟
0: جميل، أصل الحكم الفصل بين المتخاصمين، وأصل الحكم مشتق من الحكمة التي هي حديدة اللجام في فم الفرس، لأنها
1: تفصل بين الفكين.
0: لا، لأنها تحكمها، أي تمنعها من الذهاب هنا وهناك، وتمنعها من الجماح. فعلى أي حال، أصل الحكم مأخوذ أيضا من الحكمة، والحكمة مأخوذة من الحكمة، والتي هي تلك الحديدة. فالحكم بعد الفصل يمنع المتخاصمين من أن يتعدى بعضهم على بعض. هذا أصل معنى الحكم ومعنى يحكم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى فالله يحكم بينهم، وفي ماذا يحكم؟
0: المقصود أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى فصل القضاء في الآخرة، فلا أحد يستطيع أن يحير جوابا أو أن يملك خطابا إلا بإذنه. والمقصود من ذلك أن أمرهم سيظهر عيانا، فالله لا ينزل كما ينزل غيره ليحكم، ولا يكون مع الخصمين هكذا مواجهة، وإنما المقصود من ذلك يظهر حساب هؤلاء وجزاؤهم. فهذا هو الفصل، كل يأخذ ما يستحقه في الآخرة من جزاء على كذبه في الدنيا أو على صدقه، فالله يحكم بينهم يوم القيامة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من تقديم المبتدأ على الخبر هنا في قوله تبارك وتعالى فالله يحكم بينهم؟
0: أولا، المبتدأ مقدم من أصله، ولكن جيء بالجملة خبرا وهي مشتملة على ضميره، تقوية للحكم واختصاصا أن الله هو وحده سيحكم لا غيره، كما قال سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فالحكم يومئذ لله وحده، لا يمكن أن يتدخل حاكم آخر، فالحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله. هذا معنى تقوية إسناد الجملة مرتين إلى الضمير تارة وإلى الظاهر أخرى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لدي سؤال كلي في هذه الآية.
0: هات سؤالك الكلي في هذه الآية يا أحمد.
1: في قوله تعالى يا أستاذنا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، من خلال تفسيرك يا أستاذنا فهمنا أن اليهود تنكر ما لدى النصارى وأن النصارى ينكرون ما لدى اليهود.
0: نعم نعم، حقا، وذلك شأنهم ودأبهم.
1: فهل يمكن أن نطلق هذا الإطلاق ذاته على ما يطلقه أو تطلقه الشيع الإسلامية على بعضها البعض أحيانا في تنافر أو في اختلاف؟
0: إذا كان هذا الأمر في العقيدة، نعم، فيكون أمرا مذموما جدا، وما جاءت به الشريعة نصا لا يجوز الاختلاف فيه. فأي شيء نصت عليه الآيات القرآنية أو الأحاديث الصحيحة لا يجوز التخالف فيه مما هو نص، أما ما كان ظاهرا أو ما كان من الفروع مستفادا بالاجتهاد فيمكن أن يكون الاختلاف فيه، والاختلاف فيه رحمة. وينبغي بل يجب على المسلمين أن لا يكفر بعضهم بعضا فيما يكون من مجال الاعتقاد، يجب أن يتفقوا عليه، لأن الاعتقاد أمر جازم يستند على النصوص الصحيحة المتواترة،
1: وإلا أصبح حالنا كحال اليهود والنصارى.
0: نعم، ولذلك فإن الاختلاف في العقيدة والاختلاف فيما علم من الدين بالضرورة اختلاف جوهري لا يجوز أن يصدر من أي فريق من المسلمين ومن أي طائفة. نعم، الاختلاف في الفروع شيء آخر، لأن ذلك تابع للأفهام وتابع لصحة الأخبار
1: والاجتهاد أيضا.
0: نعم نعم
2: أستاذنا.
0: نعم،
2: نحن تعرضنا لهذه الجملة كثيرا وتحدثنا بما هو كاف، والجملة هي يوم القيامة، فهل تحدثنا عن المغزى من المجيء بها في هذا السياق؟
0: المغزى من ذلك أن الله يعلم كل شيء يقوله الناس ويعتقدونه، وأنه مدخر لهم يوم القيامة، وأن كل شيء سينكشف هناك يوم تكشف الستائر وتظهر الجرائر، هناك لا يكون ستر. أما في الدنيا فالله يستر على عباده، وفي الحديث لو تكاشفتم ما تدافنتم في هذه الحياة. نعم، ولكن سيظهر يوم القيامة كل شيء، فستظهر الحقائق هناك لكل الناس عيانا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المقصود بقوله تعالى فيما كانوا فيه يختلفون؟
0: المقصود من ذلك فيما اختلفوا فيه من العقائد وعدم اتباع الشرائع، فكل يكفر الآخر ولا يتبع الشريعة التي أمر باتباعها، هذا هو الاختلاف المذموم. كذلك اختلفوا في القرآن.
2: اختلفوا في القرآن؟
0: نعم، اختلفوا في القرآن وفي من جاء به، وشارك هؤلاء مشركي العرب في ذلك، فقد اختلفت أقاويلهم في القرآن، منهم من يقول أساطير الأولين، ومنهم من يقول كذا، ومنهم من يقول كذا، والواقع أن الاختلاف الجوهري في التشريع هو المذموم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من ختم هذه الآية بقوله تبارك وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون؟
0: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. المغزى من ختم هذه الآية بهذه الجملة طمأنة المسلمين أن ذلك كله لا يغيب أبدا، وأن الله عالم به. ثم المغزى من ذلك تحذير المسلمين عن أن ينخرطوا في سلك الاختلاف، وأن ذلك كله في كتاب محصي. والمغزى من ذلك أيضا وعيد هؤلاء المختلفين.
2: وعيد هؤلاء المختلفين؟
0: نعم، فإذا سمعوا هذه الجملة وتدبروها حق التدبر ارتدعوا لو كانوا على صواب، لكنهم للأسف كانوا في غمرة وسيظلوا في غمرة حتى يقضي الله بين الخلائق.
1: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا عن هذه الآية لهذه الحلقة،
0: على أن نلتقي بإذن الله تعالى مع آية أخرى، وهي الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة
1: إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد

يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصر في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره.

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد.

عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس

منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل

إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل

أليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على

أولئكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً.

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.

0: وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون والمؤمنات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. وكانت مشاهدنا الماضية عن قصة سيدنا صالح عليه السلام ومع قومه مع ثمود، وهنا نريد أن نجمل هذه الدروس والعبر في قصة سيدنا صالح عليه السلام. فسيدنا صالح عليه السلام أرسل إلى ثمود وهو منهم، إذ أرسلنا فيهم رسولا منهم. وسيدنا صالح عليه السلام معروف فيهم بصدقه، بأمانته، بأخلاقه، بنزاهته، فهو فيهم منذ صغره، وما كان ليترك الكذب عليهم ليكذب على الله عز وجل. وكان يذكرهم بآلاء الله عز وجل وبنعمه لهم، وكيف أن الله تبارك وتعالى اختصهم بأمور، وكيف أنهم جعلهم خلفاء من بعد عاد. ولكنهم طلبوا دليلا وآية على صدقه، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. وكانت هذه الآية ناقة، لأنهم في بيئة عربية، فثمود كانوا في شمال الجزيرة العربية، وهذه البيئة التي فيها هذا الحيوان، وهم يعرفون صفاته وطبائعه، وهم يحبون في غالبهم هذا الحيوان. وكان من شأن هذه الناقة أنها لها شرب، ولهم شرب يوم معلوم، كما قال الله تعالى أيضا في سورة القمر: كل شرب محتضر. إذن يحضر كل من له يوم في الشرب ليأخذ نصيبه ولا يخلط، فلا يأتيها تأتي الناقة في يومهم ولا يأتونهم في يومها، اختبارا من الله عز وجل. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ولكنهم فتنوا بهذه الناقة، والله عز وجل هداهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سبحان الله، الله عز وجل يبين لهم الآيات والدلائل والعبر، وهذا أيضا معنا نحن. فالآيات واضحة عندنا أن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون، هو مبدعه، هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، أن هذا القرآن الذي بأيدينا حق من عند الله عز وجل، وطريق الهدى واضح. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن وهديناه النجدين. فإذا كيف يكون هذا الإنسان؟ هل يتبع طريق الجنة وطريق النور، أم يكون من أولئك الذين يتطيرون بالأنبياء؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، من أولئك الذين تنشرح صدورهم بذكر الله عز وجل، أم بأولئك الذين إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ إذن هذا كان شأن قوم صالح، ولذلك بدل أن يؤمنوا ويطيعوا نبيهم عليه السلام، لا، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. إذ انبعث أشقاها، يأتي هذا أشقى القوم ليعقر هذه الناقة، فينسب الله عز وجل هذا العقر لهم جميعا، فعقروها. فكان هذا تواطؤ منهم، فاستحقوا بذلك العذاب في الدنيا. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. إذن هذا كان شر وسوء المعصية والذنب، ولذلك على المؤمن أن يجدد توبته واستغفاره. والله عز وجل يذكر لنا في هذا السياق الاستغفار، استغفروا ربكم لعلكم ترحمون. هذا الاستغفار الذي يأتي بالرحمة ويأتي بالخير ويأتي بالنور ويأتي بالبركة. فهل نعتبر بمهلك ثمود؟ وكيف أن الآيات والنذر تأتيهم فيعرضوا عنها فيستحبوا العمى على الهدى؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهل هذا القلب؟ هل قلبي؟ هل قلبك؟ هل قلبك يدكر ويتعظ بهذه المشاهد القرآنية التي يحكيها الله عز وجل في كتابه الكريم، ونأخذ منها الدروس والعبر؟ أيها الإخوة والأخوات، انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، وبهذا ينتهي حديثنا عن سيدنا صالح عليه السلام وعن قومه عن ثمود. وإلى الملتقى في مشهد قرآني آخر، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.